نويت بحياتي وبقايا السنين أعيش بوصالك

0: ابتعد عن حافة السفينة يا زياد، جلوسك هكذا خطر.
1: لا تخشى علي شيئاً، إنني أتحكم في توازني جيداً.
0: اسمع الكلام يا بني ولا تكن عنيداً.
1: استمر أنت في عملك ولا شأن لك بي.
2: يا لولو، حللت الشراع.
0: اهبط إذن.
1: النجدة، النجدة.
3: يا إلهي
4: زياد.

0: زياد، هل أنت بخير؟ لا تخف، لا تخف، حرك قدميك في الماء ولا تتصلب هكذا.
1: لا أستطيع.
0: لقد شربت الكثير من الماء المالح، عندما تصعد إلى السفينة سأعالجك بإذن الله.
1: أية سفينة؟ إنها تبتعد.
0: لا تخف، إنها تدور نصف دورة لتعود إلينا، لا تخشى شيئا. لؤلؤ ومرجان يعرفان عملهما جيدا. ارتدي هذا الطوق.
1: لا تبتعد يا سيدي، إنني خائف.
0: لا تخف، أنا هنا بجانبك.
2: لقد حذرته يا سيدي أكثر من مرة، لكنه لا يسمع الكلام.
0: لماذا لم تنفذ أمر البحار لؤلؤ؟
1: عفوا، أشعر ببرد وتعب وأريد أن أنام.
0: ستنام بعد أن تجيب على سؤالي، وبعد أن تتناول مشروبا دافئا. أعد لنا شيئا نشربه يا مرجان.
3: أمرك يا سيدي.
0: وغطاء إضافيا يا لؤلؤ.
2: على الفور يا صاحب البحر.
0: قل لي الآن، ما الذي منعك من طاعة أوامر البحار؟
1: لم أتصور أنه بحار، أقصد لم أعتقد أن لكلامه أهمية.
0: أنت استصغرت شأنه، أليس كذلك؟
1: في الحقيقة بلى.
0: واعتقدت أنك أعرف منه بالبحر لمجرد أنك ترتدي ملابس بحارة. أنت لم تختلف عن قوم طالوت المغرورين الذين ظنوا أنهم أفضل من طالوت وأكرم.
1: هل طالوت هذا من الأنبياء؟
0: لا، لم يكن نبياً، ولكن له قصة عجيبة شارك في أحداثها اثنان من أنبياء بني إسرائيل.
1: شوقتني إلى سماعها.
3: الحساء الدافئ
2: والغطاء الثقيل. هل سينام الغلام الآن؟
1: لا، أريد أن أعرف قصة طالوت إذا سمح.
0: اعتذر أولاً للبحار لؤلؤ، لأنك لم تسمع تحذيرا.
1: سامحني يا عمي.
0: اجلسوا جميعاً وسأحكي لكم. كان بنو إسرائيل بعد سيدنا موسى عليه السلام أمة قوية بفضل تمسكهم بتعاليم التوراة، ولكن عندما أهملوا دينهم وزاد فيهم الظلم والفساد غضب الله عليهم، وتحولوا بعدها إلى مزيد من الضعف والتخاذل، وضاعت أجزاء كبيرة من أراضيهم وثرواتهم في أيدي الأعداء، وأصبحوا أضعف من أن يقاوموا أي اعتداء يتعرضون له. واجتمع كبراء القوم لبحث المشكلة ومحاولة حلها.
4: يجب أن نعترف أولاً بمشكلتنا إذا أردنا بصدق أن نحلها.
5: إنني لا أفهمك يا تاجر الغلال، ماذا تريد أن تقول؟
4: كنت أريد أن أقول إننا نهزم لأننا مشردون، لا نتبع قائداً واحداً، وليس لدينا ملك حكيم.
5: عندي الحل، أكون أنا الملك عليكم.
6: أصمت يا حزرؤول، إن الماشية التي تتاجر فيها لن تقبل بك ملكا عليها.
5: ما الذي ينتظر من حداد مثلك؟ لا يخرج من فمه إلا النار.
6: ابتعد ابتعد ابتعد عني برائحة الماشية التي تفوح من ملابسي.
4: يا قوم يا قوم، إننا نهزم دائما بسبب تناحرنا وغيرتنا من بعضنا البعض، متى نترك خلافاتنا جانبا؟ لا فائدة.
7: سيدي طالوت،
8: قلت لك يا سمعان ألف مرة إنني لست سيدا لأحد، أنا مجرد دباغ فقير، وما دمت ستتعلم مني وتساعدني في العمل فيجب أن تعاملني كأب لك.
7: حسنا يا معلمي، كبير تجار الماشية يريد مقابلتك.
8: ليدخل على الفور.
7: تفضل يا سيدي.
8: أحضر الحليب يا بني.
5: لم آتي لتناول الحليب، أين نقودي؟
8: أنت تعرف أيها السيد الكريم أنني لم أتأخر يوماً عن سداد الدين، ولكن ما تطلبه من زيادة في ثمن الفراء أمر يفوق الطاقة.
5: ما دمت غير قادر على الدفع فلا تعد إلى الشراء.
7: لست أفهم، هل ستغير عملك من الدباغة إلى الرعي؟
8: بل سيكون الرعي إلى جانب الدباغة يا بني، وبهذا نضمن لأنفسنا توفر الفراء للدباغة وتزداد حصيلتنا من المال بإذن الله.
7: يا لك من رجل حكيم، من أين تأتي بهذه الأفكار؟
8: إنني أنصت جيداً عندما يتحدث أبي أمامي فأتعلم منه، وأقرأ التوراة بعناية فأتعلم منها. العلم هو سبب رقي الإنسان.
7: إنني سعيد الحظ بالعمل معك يا سيد طالوت. أقصد أيها العم الطيب،
8: اهتم الآن بسقاية الأغنام وراقبهم جيدا، وأنا سأجمع بعض الأحطاب لنشعل نارا ونعد طعام الغداء.
0: وفي ذلك الوقت ذهب كبراء القوم إلى نبي الله صموئيل الذي كان يصلي في خيمته، وبعد أن انتهى من صلاته نظر إلى قومه مرحبا.
4: أيها النبي الكريم، أليس الله هو الذي بعثك إلينا؟
0: قال النبي بلى.
2: ألسنا مشردين ومظلومين؟
0: قال النبي بلى.
4: لماذا لا تسأل الرب أن يبعث لنا ملكا يجمعنا تحت رايته كي نقاتل في سبيل الله؟
5: نعم، ونستعيد أرضنا ونصلح ما فسد من أمرنا.
0: قال نبيهم، أخاف إن دعوت الله أن يبعث لكم ملكا يدعوكم إلى القتال ألا تقاتلوا.
2: ولماذا لا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وتشرد أبناؤنا؟
0: قال نبيهم، لن تتراجعوا لو حدث ما تطلبونه؟
2: كيف نتراجع؟
5: أبدا، لن يحدث هذا.
0: قال نبيهم، سوف أسأل الله تعالى أن يختار لكم ملكا تقاتلون تحت رايته.
2: إنه يعود إلى الدعاء،
4: دعوه في خلوته وهيا بنا.
8: أين ذهبت الأغنام؟
7: لا أدري ماذا أقول، غفلت عيناي، وحين استيقظت لم أجد الغنم.
8: هذا خطأي أنا، أنا الراعي وكان يجب أن أنتبه لما أرعاه.
7: كلامك يؤلمني أكثر، وما العمل الآن؟
8: أيها النبي الكريم، خرجت أرعى الأغنام والحمير فشردت مني في الصحراء ولم أعرف إلى أين ذهبت، وقد جئت أسألك عنها.
0: سأله النبي، هل تحس بالقلق على أغنامك وحميرك؟
8: نعم.
0: قال النبي، لا تشغل بالك بها.
8: كيف لا أشغل بالي أيها النبي الكريم، إنها مسؤولياتي ورأس مالي.
0: قال النبي، لقد عادت إلى بيت أبيك.
8: الحمد لله، لم يضع مالي الحلال.
0: قال له النبي، دعك من موضوع الأغنام واستمع إلي.
8: كل آذان مصغية يا سيدي.
0: لقد سألني الملأ من بني إسرائيل أن أدعو الله أن يختار لهم ملكا يقاتلون تحت رايته في سبيل الله.
8: نعم، ما أحوجنا إلى ملك شجاع وحكيم يجمع كلمة الناس ونكون جميعا تحت إمرته. هل دعوت الله يا سيدي؟
0: قال النبي، نعم، دعوت الله فاختارك ملكا على بني إسرائيل.
8: الله، الله هو الذي اختارني؟
0: قال نعم.
8: كيف أكون ملكا وأنا دباغ بسيط؟
0: قال النبي، هذا أمر الله، وعليك أن تعد نفسك للقتال.
8: أنا رهن إشارتك.
0: جاء الغد فاجتمع كبراء بني إسرائيل مع نبي الله صموئيل الذي قال، إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا.
4: طالوت؟ هذا الرجل ملك علينا؟
5: كيف يكون له الملك ونحن أحق بالملك منه؟
0: قال النبي، أيها الناس، لماذا تتصورون أنكم أحق بالملك منه؟
5: نحن أغنى منه كثيرا،
2: انظر إلى ملابسه،
6: إنه يرتدي ملابس الرعاة الفقيرة.
0: قال النبي: ليست العبرة في حكم الشعوب بالغنى أو الفقر، العبرة بالقدرة على قيادة الشعوب.
4: القدرة؟ أية قدرة؟
0: قال النبي: إن طالوت هو اختيار الله لكم، وقد اختاره الله تعالى لعلمه وقدرته.
6: نحن نصدقك أيها النبي الكريم، ولكن كيف ننسى أننا نحن شرفاء هذه الأمة وسادتها؟
4: كيف تجاهلنا الله واختاره هو؟ لماذا طالوت هذا بالتحديد؟
0: قال النبي: ليس لمثلي أن يسأل الله لماذا، إن الأنبياء لا يسألون، إنما يستمعون ويطيعون، وهذا هو اختيار الله له.
5: أليس من حقنا أن نسأل لماذا فضله الله علينا؟
0: علمه هو الذي فضله عليكم، لقد آتاه الله بسطة في العلم والجسم.
8: أيها الناس، لقد جادلتم طويلا حول أحقيتي في الملك، رغم أنه اختيار الله لي ولكم، ولم يشغلكم خطر الملك جالوت الذي سلب أراضيكم ونهب خيراتكم ويستعد بجيشه لينال منكم.
4: لن أطلب أنا هذا الطلب من النبي صموئيل.
5: ألم نتفق؟
4: اتفقنا أن نطلب علامة على ملك طالوت، آية تثبت أنه اختيار الله لنا، ولكننا لم نتفق أن أكون أنا المتحدث الوحيد.
6: اخفضوا أصواتكم، أزعجتم النبي الكريم في خيمته.
4: معذرة يا سيدي، كنا نتحدث في أمر طالوت وخشينا أن يكون هناك خطأ ما.
6: ليس خطأً بمعنى الخطأ يا سيدي، ربما سوء فهم.
5: بصراحة ودون مواربة، كيف نتأكد أن الله هو الذي اختار طالوت لنا؟ نريد معجزة تثبت صدقه.
0: قال نبيهم: اذهبوا إلى المعبد غدا، سوف يأتيكم تابوت العهد.
6: تابوت العهد كيف يأتي إلينا بعد أن سلب منا؟
4: إنه في قرية بعيدة عند نهر أردن، ويفصلنا عنها سفر أيام طويلة.
5: لن يصل التابوت أبداً، وبهذا يكون لنا الحق في رفض طالوت واختيار ملك غيره.
9: هل ماتوا هم أيضاً؟
10: نعم، في كل يوم نجد عدداً من رجالنا موتى داخل المعبد دون تفسير واضح.
9: الشيء العجيب هو أن الأصنام الكبيرة تسقط كلما نصبناها.
10: إنها لا تسقط بشكل طبيعي، وإنما تنكفئ رؤوسها إلى الأرض.
9: الناس تخاف من دخول معبدنا رغم أننا نحتفظ فيه بتابوت العهد.
10: هل تريد الحقيقة؟
9: نعم بكل تأكيد،
10: تابوت العهد هذا هو السبب في كل ما حل بنا من خراب.
9: معك حق، منذ سلبناه والمصائب تحاصرنا.
10: أرى أن نخرجه من معبدنا ونتخلص منه.
9: كيف نتخلص من هذا الوزن الثقيل؟
10: نضعه في عربة خشبية ونربطها في ثورين شديدين، ثم نتركهما ينطلقان في الصحراء.
5: ألم أقل لكم لن يأتي تابوت العهد؟
4: إننا نضيع وقتنا يا سادة. أقترح أن نبعث في طلب النبي ليسأل الله أن يختار لنا ملكا حقيقيا.
11: انظروا إلى السماء،

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا. قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. صدق الله العظيم.
2: ما هو تابوت العهد وماذا كان بداخله؟
0: أجيبك في الغد إن شاء الله، هذا موعد النوم.
2: أريد فقط أن أعرف الإجابة.
0: لا تكن مجادلا عنيدا كقوم طالوت، تعلم الالتزام بميعاد النوم.
2: أمرك يا صاحب البحر. تصبح على خير.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم.

الشيخ مصطفى إسماعيل. يعتبر الشيخ مصطفى إسماعيل من أبرز شيوخ التلاوة في مصر والعالم الإسلامي. أتقن المقامات وقرأ القرآن الكريم بأكثر من 19 مقاما بفروعها وبصوت عذب وأداء قوي. وقد عرف عنه أنه صاحب نفس طويل في القراءة التجويدية. سجل بصوته تلاوة القرآن الكريم كاملا مرتلا. ترك وراءه 1300 تلاوة لا تزال تبث عبر إذاعات القرآن الكريم. ركب في تلاواته النغمات والمقامات بشكل استحوذ على إعجاب المستمعين، وكان ينتقل بسلاسة من نغمة إلى أخرى، ويعرف بقدراته الصوتية بشكل جيد وكيف يستخدمها في الوقت المناسب. استطاع أن يمزج بين علم القراءات وأحكام التلاوة وعلم التفسير وعلم المقامات، وكان يستحضر حجة القرآن الكريم في صوته ويبثها في أفئدة المستمعين لاستشعار جلال المعنى القرآني. كان أول قارئ يسجل في الإذاعة المصرية دون أن يمتحن فيها، واختاره الملك فاروق قارئا للقصر الملكي، وكرمه عبد الناصر وأخذه معه السادات في زيارته للقدس. بسم الله الرحمن الرحيم.

ربكما.

صدق الله العلي العظيم. ولد الشيخ مصطفى إسماعيل في محافظة الغربية في 17 يونيو من العام 1905، حفظ القرآن الكريم ولم يتجاوز 12 من العمر في كتاب القرية، ثم التحق بالمعهد الأحمدي في طنطا ليتم دراسته القراءات وأحكام التلاوة. أتم الشيخ تلاوة وتجويد القرآن الكريم وراجعه 30 مرة على يد الشيخ إدريس فاخر. وفي إحدى ليالي شهر رمضان سنة 1917 كان الشيخ إدريس يسهر في منزل الشيخ مصطفى هو وابنه، فقال الشيخ إدريس لابنه اقرأ، وبعد أن فرغ ابنه من القراءة قال اقرأ يا مصطفى سورة صاد، فرد عليه مصطفى إسماعيل بطويلة يا سيدنا، لكنه قرأها. وعندما شمل أهل البيت بالسرور وهنأ الشيخ إدريس تلميذه الموهوب. بعدها أتم مصطفى إسماعيل تجويد القرآن وتلاوته بالقراءات العشر على يد الشيخ إدريس فاخر، وعمره لم يتجاوز 16 عاما. بسم الله الرحمن الرحيم.

شجر فيه تسيمون تنبت لكم به الزرع.

صدق الله العلي العظيم. ثم ذهب الشيخ مصطفى إسماعيل للإقامة في طنطا، ومن هناك سجلت الانطلاقة الحقيقية لموهبته عندما وصل جثمان السيد حسين القصبي من إسطنبول إلى طنطا، وخرجت طنطا كلها تستقبل الجثمان في محطة القطار بالمدينة. ويقول الشيخ مصطفى إسماعيل: خرجت مثل باقي الناس نستقبل الجثمان، ويوم العزاء دعاني أحد أقارب السيد القصبي للقراءة في العزاء، وكان عمري 16 عاما، ولبست العمة والجبة، وأراد الله أن يسمعني جميع الناس من المديريات وجميع عيان مصر. وذهبت إلى السرداق الضخم المقام لاستقبال الأمير محمد علي الوصي على عرش فاروق وسعى الزغلول وعيان مصر وأعضاء الأسرة المالكة في ذلك الوقت، ولم يكن هناك مكبرات صوت، فقررت أن أسمع السرداق كله صوتي. وعندما انتهى أول القراء وكان اسمه الشيخ سالم هزاع ونزل من على الدكة، قفزت على الدكة وجلست، وفجأة نادى قارئ قائلا: انزل يا ولد، هو شغل عيال. حتى حضر أحد أقارب السيد القصبي وقال للشيخ: هذا قارئ مدعو للقراءة مثلك. وقرأت وأبهرت الحضور بتلاوتي، وكذلك انبهر الشيخ حسن حينها. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. وكذلك استمع إلى الشيخ مصطفى إسماعيل الشيخ محمد رفعت، وكان هو نفسه من المعجبين والمتأثرين بصوت الشيخ محمد رفعت والشيخ عبد الفتاح الشعشاعي وغيرهما، ذاع شهرته في أنحاء محافظة الغربية والمحافظات المجاورة لها، ونصحه أحد المقربين منه إلى الذهاب إلى القاهرة، وبالفعل ذهب إلى هناك والتقى بأحد المشايخ الذي استمع إليه واستحسن قراءته وعذوبة صوته، ثم قدمه في اليوم التالي ليقرأ في احتفال تغيب عنه الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي لظرف طارئ، وأعجب به الحاضرون وسمعه الملك فاروق وأعجب بصوته، وأمر بتعيينه قارئا للقصر الملكي، على الرغم من أنه لم يكن قد اعتمد في الإذاعة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. زار الشيخ مصطفى إسماعيل 25 دولة عربية وإسلامية، وقضى ليالي شهر رمضان المبارك وهو يتلو القرآن الكريم فيها، كما سافر إلى جزيرة سيلان وتركيا وماليزيا وتنزانيا، وزار أيضا ألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية. وزار الشيخ مصطفى إسماعيل مدينة القدس في العام 1960، وقرأ القرآن الكريم في المسجد الأقصى في إحدى ليالي الإسراء والمعراج. وكان الرئيس محمد أنور السادات من المقيمين لسماع صوت الشيخ مصطفى إسماعيل، حتى أنه كان يقلد طريقته في التلاوة عندما كان السادات في سجنه. كذلك اختاره ضمن الوفد الرسمي لدى زيارته للقدس سنة 1977، وهناك قام ثانية بقراءة القرآن الكريم في المسجد الأقصى. حصل الشيخ مصطفى إسماعيل على وسام الاستحقاق من الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وعلى وسام الأرز من لبنان في العام 1958، ووسام الفنون عام 1965، ووسام الامتياز عام 1985 من الرئيس حسني مبارك، ووسام الاستحقاق من سوريا، كما حصل على أهم وسام من ماليزيا، ووسام الفنون من تنزانيا. وقد تلقى الشيخ إسماعيل الدعوات والطلبات من الدول العربية والإسلامية.

صدق الله العلي العظيم. وفي الساعة 9 من صباح يوم الجمعة 22 ديسمبر سنة 1978 غادر الشيخ مصطفى اسماعيل عزبته في قرية ميت غزال مودعا ابنته ومتجها إلى دمياط للقراءة في افتتاح جامع البحر في حضور الرئيس الراحل محمد أنور السادات. وفي ذلك اليوم وقبل أن يصل إلى دمياط كان يداعب سائقه كعادته وكان يقرأ بعض آيات القرآن في السيارة. يقول السائق أن الشيخ يومها كان حائرا لأنه كان ينسى بعض الآيات القرآنية التي كان يرددها فيلتفت إلى السائق قائلا: والنبي قل لي يا محرم إيه الآية اللي بعد الآية دي. وفي دمياط قرأ الشيخ تلاوته الأخيرة وبعدها طلب من السائق الرجوع إلى قريته بجوار طنطا. وعند مفترق الطريق بين طنطا والمحلة الكبرى طلب منه التوجه إلى الإسكندرية وكان مرحا جدا مع السائق محرم. وعند دمنهور طلب من السائق التوقف لشراء بعض الأكل وأكلها مع سائقه وكانت آخرة ما أكل الشيخ في حياته. اتصل أحد أصدقاء الشيخ تليفونيا بالمنزل بعد وصول الشيخ إليه وعرف أنه قد أصيب بجلطة دماغية فأحضر معه الأطباء، ثم نقل الشيخ إلى المستشفى في الأسكندرية وهو في غيبوبة تامة. ظل بعدها أياما إلى أن توفي في صباح يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 1978، وأقيمت له جنازة رسمية يوم الخميس 28 ديسمبر 1978، ودفن في المسجد الملحق بداره في قرية ميت غزال بمحافظة الغزال.

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: المستقبل FM 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: المستقبل FM الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: تاريخ مكة وبناء الكعبة.
1: الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله محمد عليه أفضل الصلاة والتسليم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فجعله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وجعل حياته أسوة وقدوة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
0: السيرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام تبين الرسالة التي حملها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المجتمع البشري، وأخرج بها الناس من الظلمات إلى النور، ومن عبادة الأصنام والأوثان والعباد إلى عبادة الله رب العالمين.

0: الجزيرة العربية قبل البعثة.
1: ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة في بلاد الحجاز بالجزيرة العربية، وهي بلاد واسعة كثيرة الرمال والصخور وقليلة الماء والشجر، أكثر سكانها قبائل متفرقة من البدو يعيشون في الخيام ويتنقلون من مكان إلى آخر متتبعين مساقط الأمطار ومنابت العشب، يرعون فيها أغنامهم التي يعتمدون عليها في حياتهم.
0: أما المدن في هذه البلاد فهي قليلة جدا، ومعظم أهلها يعيشون على التجارة ويسيرون بها قوافل من الإبل نحو بلاد الشام في الصيف ونحو اليمن في الشتاء.
1: وقد جاء ذلك في كتاب الله العزيز في سورة قريش، إذ يقول جل من قائل لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف.
0: البيت الحرام.
1: مكة من أشهر المدن في بلاد العرب، لأن فيها الكعبة بيت الله الحرام، وأول بيت بني في الأرض لعبادة الله وحده، وهو أول بيت وضع للناس ليطوفوا به ويحجوا إليه من مشارق الأرض ومغاربها، وأول بيت حرم فيه القتال والخصام والجدال.
0: ثم هو قبلة المسلمين جميعا، يتجهون إليه في صلاتهم مهما تباعدت بلادهم واختلفت أقطارهم، فضله الله على سائر المساجد وحرم دخوله على المشركين، وجعله حرما آمنا لا يلتجئ إليه خائف إلا أمن. من أجل هذا أحبه أهل مكة وعظموه وقدسوه وعاشوا في حماه آمنين على أنفسهم وأموالهم، تغدو قوافلهم في الصحراء وتروح آمنة مطمئنة لا يتعرض لها أحد.
1: أرض الحرم وقصة الخليل إبراهيم عليه السلام.
0: عزيزي المستمع الكريم، كان لنبي الله إبراهيم عليه السلام زوجة صالحة اسمها سارة. قضى إبراهيم وسارة عمرا طويلا ولم يرزق ولدا، وكبر إبراهيم وصار شيخا هرما، وكبرت سارة وجاوزت سن الولادة، وكان عند سارة جارية اسمها هاجر جاءت بها من مصر واتخذتها خادمة لها، فوهبتها لإبراهيم عليه السلام وقالت له لقد أصبحت عجوزا فانية وانقطع أملي بأن يكون لي ولد بعد هذا السن، وهذه جاريتي هاجر قد وهبتها لك، عسى الله أن يرزقك منها بولد تقر بها عينك. فتزوج إبراهيم من هاجر ورزقهم الله مولودا سموه إسماعيل.
1: فرح إبراهيم فرحا عظيما بولده إسماعيل، وفرحت به أمه هاجر، وأصبحت تفخر بولدها.

0: ذلك أراد أن يفرق بين سارة وهاجر ليخفف عنها ما تجده من الغيرة والحزن.
1: أخذ إبراهيم هاجر وابنها إسماعيل وانطلق بهما إلى أرض مكة، حيث لم يكن هناك أحد وليس بها ماء، فكانت مكة أرضا موحشة خالية من الناس والزرع والماء، لكن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه إبراهيم أن يترك ابنه إسماعيل وأمه هاجر في هذه الأرض، فاستجاب إبراهيم لأمر ربه وتركهما في هذا المكان القفر، وترك معهما وعاء فيه بعض الماء والتمر، ثم قفل راجعا إلى زوجه سارة بأرض فلسطين.
0: لما أراد إبراهيم الانصراف تبعته هاجر وتعلقت به وقالت: إلى أين يا إبراهيم؟ أتتركنا في هذه الأرض الموحشة حيث لا طعام ولا شراب ولا أنيس ولا مغيث؟
1: لكن إبراهيم بقي صامتا وغلبته عيناه بالدمع، لأنه يترك ولده الذي طالما انتظر مجيئه، فتركه وأمه وحيدين بعيدين، ولم يستطع النظر إليهما لكثرة حزنه، وانطلق يمشي في طريقه.
0: تعلقت هاجر بإبراهيم مرة ثانية وظلت تصيح: إلى أين يا إبراهيم؟ وظل إبراهيم منطلقا في طريقه لا يلتفت إليها، فلما رأت أنه لا يجيبها ولا يلتفت إليها سألته قائلة: الله أمرك بذلك؟ فقال إبراهيم: نعم. فقالت: إذن فهو لن يتخلى عنا ولن يضيعنا. وانكفأت راجعه.

0: أما إبراهيم الذي جاشت نفسه بعاطفة الرحمة لهذين الضعيفين، فقد ألقى عليهما نظرة دامعة عند منعطف الطريق، ثم رفع يديه إلى السماء ضارعا وهتف يدعو الله قائلا: ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. ثم سار إلى بلاد فلسطين مطمئنا إلى رعاية الله لطفله وجاريته.
1: أما هاجر فقد عادت إلى وليدها مستسلمة لأمر الله، وما زالت تأكل التمر وتشرب الماء الذي كان معهما حتى نفد التمر والماء، وأصبحت لا طعام عندها ولا شراب، وطال بها الانتظار، واشتد عليها الجوع والعطش، حتى بدأ طفلها يتلوى من الألم ويئن أنينا يفطر القلب لكثرة عطشه وجوعه، وأمه تنظر إليه حائرة لا تدري ماذا تفعل.
0: فما زال الطفل يئن ويبكي ويتخافت صوته حتى كادت نفسه تفيض. هنالك لم تستطع الأم صبرا، ولم تطق أن تنظر إلى وليدها وهو على هذه الحال، فانطلقت تجري حتى وصلت إلى الصفا، وكان أقرب جبل إليها، فصعدت عليه تنظر عساها تجد أحدا يسعفها بشربة ماء، فلما لم تجد أحدا نزلت تهرول إلى بطن الوادي حتى وصلت إلى المروة وهو تل مرتفع، فصعدت فوقه وتطلعت فلم ترى أحدا، فعادت تجري إلى الصفا ثم إلى المروة حتى أتمت 7 أشواط وهي تجري مكروبة ملهوفة.

0: فلما انتهت إلى المروة في الشوط السابع سمعت صوتا يرن في أذنيها، فصاحت قائلة: يا صاحب الصوت، أغثنا إن كان عندك غوث. ثم التفتت إلى طفلها فإذا بالماء ينبثق من بين أصابعه ويتدفق. هنالك كبرت هاجر وانكبت على الماء وجعلت تحوضه بيديها وهي تقول: زم زم، وجعلت تغرف منه وتجعله في سقائها، والماء يفور ويسيح على ما حوله من الرمال والصخور.
1: وهكذا سقت هاجر رضيعها وأروت ظمأها وسجدت لله شكرا على ما أدركها من الغوث والرحمة، فسبحان الله رب الناس أجمعين.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. صدق الله العظيم.

0: الصدق عزيزي المستمع في لغة العرب هي لغة القرآن الكريم، حيث تدل على قوة في الشيء سواء أكان الشيء قولاً أم فعلاً.
1: ومن الصدق جاءت الصداقة، والصداقة هي صدق الاعتقاد في المودة.
0: والصديق هو من يصدق في مودته لصديقه، فلا يرائي فيها ولا ينافق ولا يخادع.
1: وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة حسنة ومثل في الصدق، حيث ظهر خلق الصدق عنده منذ نشأته، ونعته قومه قبل بعثه بالصادق الأمين.

0: اللهم نحمدك ونستعينك ونتوكل عليك ونستغفرك ونحمدك على جميع آلائك وعلى جزيل نعمائك.
1: اللهم إنا نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء وبقوتك التي قهرت بها كل شيء وبجبروتك التي غلبت بها كل شيء.
0: اللهم اجعل شهرنا هذا شهر فضل ورحمة ومغفرة وتسامح، شهر خير وبركة لجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها.

رمضان أقبل يا أولي الألباب، فاستقبلوه بعد طول غياب. الله يجزي الصائمين لأنهم من أجله سخروا بكل صعابي.

إلهي، إني نويت الصلاة على نبيك محمد صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمرك وتصديقا لنبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، محبة فيه وشوقا إليه وتعظيما لقدره، فتقبلها مني بفضلك وإحسانك، وأزل حجاب الغفلة عن قلبي، واجعلني من عبادك الصالحين يا رب العالمين.

0: عن سعد بن طارق عن أبيه قال: كان الرجل إذا أسلم علمه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة، ثم أمره أن يدعو الله سبحانه وتعالى بهذه الكلمات: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني. صدق رسول الله.
1: سمع النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي، فقال: عجل هذا. ثم دعاه الرسول وقال له: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله عز وجل والثناء عليه، ثم ليصلي علي، ثم ليدعو بعدها ما شاء من الدعاء. صدق رسول الله.
0: عن أبي موسى عبد الله بن قيس رضي الله عنه عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري ما أنت أعلم به عني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم، ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها إحدى الصور التراثية من الماضي البعيد أو القريب. الحاج زبالة وشربته الشهيرة. أعزائنا المستمعين، كان شارع الرشيد ومنذ افتتاحه في عام 1916 من قبل الوالي العثماني خليل باشا، يعرف بخليل باشا جادسي، أي شارع خليل باشا، وقد تم تغيير هذا الاسم إلى الاسم الحالي شارع الرشيد، ذلك بعد قيام الحكم الوطني في العراق في عام 1921. وقد كان هذا الشارع العتيد شاهدا على الكثير من المواقف والأحداث التاريخية المختلفة، مثل ما اشتهر إلى جانب ذلك بالعديد من الأبنية التراثية القديمة والمحلات التجارية والمخازن والمقاهي والحوانيت ودور السينما والمساجد والكنائس ومحلات بيع المرطبات التي امتدت على جانبيه. وتأتي في مقدمة محلات بيع المرطبات هذه مرطبات الحاج زبالة الذي اختص محله ببيع شربة الزبيب.

ولد عبد الغفور عبد الصاحب محمد علي، وهذا هو اسمه الحقيقي، في محلة قرى شعبان، وهي إحدى محلات الجانب الشرقي من بغداد في عام 1910 للميلاد. أما اسم زبالة فإنه لقب به منذ ولادته، وذلك حسب اعتقاد والديه آنذاك من أجل رفع الضرر عنه، أو بالأحرى من أجل ألا يطمع ملك الموت عزرائيل فيه، لا سيما وأن هذا الموت سبق وحصد قبل ولادته معظم إخوته، والبالغ عددهم 9. وهناك أعزائي المستمعين قصة طريفة أيضا حول هذا الموضوع، وهو أن المرأة التي كانت تلد ويموت أبناؤها كانت تلد وتضع مولودها في قماطه وتتركه في منطقة فيها زبالة كثيرة، وذلك كي يعيش هذا الطفل، أي بمعنى أنه لا أهمية له، وبهذه الطريقة فإن الله سيحفظه من الموت. على كل حال، نقول عن حج زبالة، عرف عنه أنه أخذ يتعامل مع الزبيب منذ طفولته، فقد كان إنسانا يحب العمل، وكان يكسب أجرة يومية لم تكن تتجاوز آنذاك 4 فلوس في أحسن الأحوال. كان والده أول من امتهن صنع المرطبات، إلا أنه لم يصل إلى الشهرة التي وصل إليها ولده الحاج زبالة، حيث أصبح محل الحاج زبالة في منطقة الحيدر خانة أصبح محطا لكل العطاشة، ولا سيما عند حلول أشهر الصيف. ومنذ بدايات القرن الماضي وحتى توقفه عن العمل قبل عدة سنوات، بقي شربة حج زبالة مشهور، وبذلك يكون محل مرطبات زبالة قد استمر لمدة بالعمل تصل إلى 80 عاما متواصلة.

لقد عرف عن الحاج زبالة أنه تعامل مع معظم معامل المرطبات وشركات المياه الغازية، وعلى سبيل المثال للحصر نذكر منها معمل سيفون العراق، شركة البيبسي كولا، الكوثر، سينالكو، والكوكاكولا قبل ذلك وغيرها. وكانت تلك الشركات والمعامل إذا أرادت النجاح لمنتوجاتها فإنها كانت تعرضها على الحاج زبالة، كانت تقدم له الهدايا الدعائية كالأواني والأقداح ومفاتيح البارد المنمقة حتى يعرض هذه المنتوجات في محله، وبذلك تكسب شهرة لم يكن أصحابها يحلمون بها.

أعزائي المستمعين، عرف عن الحاج زبالة أنه أول من قام بصنع شربة الزبيب على نطاق واسع، ولكون العراق يمتلك مزارع كبيرة من العنب خاصة في المناطق الشمالية، وكان هذا العنب يأتي على شكل زبيب. يذكر أن من عرف الحاج زبالة عن كثب أنه عندما يريد شراء كمية من الزبيب فإنه ينتظر موسما كاملا ليبتاع نوعا محددا من الزبيب، والذي كان يصنع منه شربته الشهير. وتحدث الحاج محمد ابن الحاج زبالة قائلا أنهم لم يكونوا يستعملون المطيبات وغيرها من الألوان والصبغات في شربتهم أبدا، بل إنه كان خالصا ونقيا من مثل هذه الأمور. ومن أجل هذا كان الشارب يتلذذ بطعمه ونكهته ويتكلم عنه في كل مكان. ومن الأمور المعروفة حول شربة الحاج زبالة أنه كان لديه زبائن دائميين ومن مختلف طبقات الشعب العراقي وغيرهم من أبناء الهيئات الدبلوماسية العربية والأجنبية. أما أشهر من شرب شربة الحاج زبالة من الشخصيات العلمية والأدبية على سبيل المثال للحصر فهم العلامة مصطفى جواد والأستاذ فؤاد عباس والشاعر الكبير معروف الرصافي والشاعر الكبير جميل صدقي الزهاوي والشاعر عبد الأمير الورد والأستاذ ساطع الحصري وغيرهم كثير. أما من كان يتردد على محل الحاج زبالة من الفنانين فنذكر منهم قارئ المقام العراقي الشهير الأستاذ محمد القبنجي، والفنان حق الشبلي، والممثل حميد المحل، والفنان سليم البصري، ويوسف العاني، وناظم الغزالي، والمرحوم يوسف عمر، وغيرهم كثير من الفنانين. من الأطباء من شرب شربة الحاج زبالة الدكتور إسماعيل الصفار والدكتور غانم الصفار،

لقد كانت معظم محلات بغداد في بدايات القرن الماضي محرومة من نعمة الكهرباء كما هو الحال في وقتنا الحالي، وكان محل الحاج زبالة يعمل في النهار فقط ويغلق عند حلول المساء، حيث لم تكن توجد آنذاك وسيلة للإنارة غير اللمبة، والتي كانت توجد عند رأس كل دربونة من درابين بغداد وأزقتها، حيث كان يصعد إليها العامل المختص والذي يدعونه اللمباتشي بواسطة سلم ليقوم بإيقاد تلك اللمبات. وبعد أن أصبحت الكهرباء في متناول الجميع، أخذ الحاج زبالة يفتتح محله في الليل أيضا، وأصبح يبيع فيه فضلا عن شربته المشهور مواد غذائية أخرى كالجبن، طبعا جبن العرب، والحليب وغيره. وفي فترة الشتاء كان يبيع القيمر الطازج وبأسعار معقولة. وفي 25 من تشرين الثاني من عام 1989 توفي الحاج زبالة بعد عمر قضاه في البر والتقوى. ويذكر المقربون منه أنه رحمه الله لم يغضب أحدا من زبائنه، وأن الجميع كانوا يحبونه ويرتاحون إليه، وكان يتفضل ويتصدق من ماله على كثير من العوائل الفقيرة. من منا لم يشرب شربة الحاج زبالة رحمه الله؟

إلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا هذه، لكم أجمل تحياتنا وإلى اللقاء بإذنه تعالى.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

وتحسبهم أيقاظا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل FM،
3: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM. الصبح بدو قهوة، بدو تسمع المستقبل FM.

حلفتني امي ما حاكي حدا، قالت لي يا امي

0: مشوار ومشوار جينا عالدنيا مشوار مشوار
1: صباح الخير من المستقبل FM.

ونقول شرح الطول، ولما اجتمعنا الحال ننسينا شو بدنا نقول لشو الحكي طال علينا.

0: ماله.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
3: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام،
4: جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM، تأتي يومك على المستقبل FM.

صباح الأمل والتوكل على الله، صباح التفاؤل نقولها لكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة من برنامج على هواكم، والتي تأتيكم من إعداد وتقديم أنا إسراء الخفاجي وزميلتي المتألقة والمبدعة منار العامري. أما خلف المكسر وعلى الهواء مباشرة مصطفى القزويني.

0: لا لا ليش يا مصطفى ليش ليش خلينا نسمع بها استكان شاي.
1: من عشاق الشاي يا منار.
0: مو بها استكان شاي ليش من وصل للشاي فيتو
1: بعدش ما تعتزلين الشاي.
0: صبح صبح يا عم الحق.
1: صار عندك واحد الشاي.
0: صباح الخير صباح الورد صباح العافية على كل مستمعي ومتابعي إذاعة جامعة المستقبل. يوم جديد وحلقة جديدة من برنامج على هواكم وأكيد نلتقيكم أنا منار وزميلتي المبدعة إسراء وحياكم الله بهذه الحلقة.

0: احنا عاجبنا نتواصل وياكم ونمتكم بالطاقة الإيجابية والتفاؤل ونشارككم هاي اللحظات الحلوة، لحظات الصباح اللي كلها طاقة وحيوية من نتوكل على رب العالمين ونروح شغلنا ونفتح أبواب عملنا حتى نبدي ناخذ رزقنا بعد التوكل على رب العالمين. أجواء جميلة وإحنا نلاحظ تغير جو وتفتح الورود الأزهار، كل الأجواء كانت وما زالت جميلة بعراقنا الحبيب، ولكن هاي الأيام الجو مختلف جدا وحالاتها، وأنت تتوكل الصبح الباب رزقك وتكون متفائل ومبتسم. طبعا منارة تأشر لي يقول حالاتها الصبح ويا استكان الشاي، وفديت أمهاتنا اللي قعدن ويسوون استكان الشاي أو بناتنا وتدعي دعواتها الجميلة لعائلتها. إذن يوم مليء بالتفاؤل بالإيجابية بالتوكل على رب العالمين، ومنار وابتسامتها الجميلة. منار حقيقة اليوم أنا أشوف شنها الطاقة اللي جاي كل عام للشاي، يعني
1: اي اي اي.
0: أنتي من عشاق الشاي،
1: هو سعادة الصبح كلها بالشاي، يعني إذا ما تشربين استكان الشاي تحسين بدا النهار.
0: قهوة شوية أحلى، مي وليمون وهاي السوالف،
1: ما أعرف يعني أنا الدقة قديمة يصحوا لي. أحس عادة دخيلة جبتوها على الشاي،
0: طبعا
1: يعني
0: تريدون تمددوها حتى لو ما تتريق
1: بس ما حياخذ مكانه،
0: بس المهم تشرب استكان شاي،
1: أهم شيء استكان الشاي الصبح.
0: زين ليش لسه نقول استكان الشاي والناس قامت تشرب بالكوب؟
1: لا هستي مو حاطيت شيء بالاستكان.
0: والله كلها تقول استكان الشاي تشرب بالكوب. إذن أنتوا همين شربوا شايكم المهيل وشغلوا الإذاعة الموجة 91.7 FM.

0: منار الصبح شلون تبدي وياما تحبين تشاركي؟ لو تحبين تبقين وحدك الصبح ما تشاركين يا احد. لا اول ما تقعدين.
1: لا لا اول ما اقعد قبل الوجه امي.
0: الله يخلي لك اياها ان شاء الله يحفظك
1: ويحفظ كل الامهات يا رب.
0: اذا تحبين تشاركين الصباح، الصباح طبعًا. يكون اجمل من نشاركه ويا من نحب.
1: اكيد اسراء انت لما تقعدين الصبح يعني الوالد والوالده الله يحفظهم ويحفظ كل الاباء والامهات يعني هم على دقه اهل قبل ف يعني قعدتهم دائما من وقت من الصلاه ويظلون قاعدين
0: الى الان،
1: فاني اقعد القاهم الشاي مخدري لازم حاطين الريوق وكذا وهيك يعني هاي الاجواء الصباحيه يعني قاعدين انه مستفتحين من الصبح الجو المتفائل راشين الحديقه ما اعرف ايش هاي
0: سويتي اجواء جميله جدا
1: اي من ايش اقول ايش يعني هذه لما العائله حلوه فاني الحمد لله والشكر هاي وجه الصبح دائما القاها يوم اللي ما القاها قاعده يعني الله يعافي الجميع انه شوي مرات تكون بصحه
0: الله يحفظها
1: مو تمام يعني مرات من ما القاها لا اكو فد شيء خلل يصير باليوم.
0: اذا تحبين تشاركين الصباح
1: طبعا المشاركه حلوه يا اسراء يعني دائما الانسان يحتاج الى انس ودائما انت
0: ذا زين جماعتي اللي يحبون الصبح وحدهم وشلون يعني
1: قنع نفسك
0: والله حلو انا ادماني اول ما يعني اقعد الصبح اذا ما عندي دوام فمباشره للحديقه ابقى ارش يعني اشوف نباتاتي اللي احس ان كلش عزيزات وغاليات على قلبي
1: واذا عندي دوام ارش الحديقه الصبح هاي سوالف المتقاعدين
0: بحي هم هو يقولوا لي منار ظهراني من هسه متقاعد فعلا انا
1: هسه العصاري اوكي نسويها بس مو الصبح
0: يعني حتى ما انا افز يعني حتى ما عندي دوم وفز كلش من وقت فشوفيني رحت للحديقة خذت صفنة رش رشيت قطعت الوردات رتبت أحس لهذا أنا دائما أقول زرعوا حتى لو سنادين ما عنده مجال
1: كلش حلوة بالحديقة على فكرة يعني هاي الطاقة اللي عندهم فعلا يعني تبعثي الإيجابية على النفس لما أنت قاعدين الصبح تلقيهم راشين الحديقة وكذا احنا نحكي بس هو صدق وما صدق يعني سووا نواهس لليوم كله يعني مو بس انه
0: شوفي هاي الأجواء سوي الريوق ما أدري شنو أنا بكون انه أولادي فأحب وبيوم اليوم ما عدهم دوام ولا مدارس وهاي اللي يجد قاعدين هو لازم يقعدون الصبح وقعدوا تريقوا رجعوا ناموا. إذن حلو الصباح سواء شاركتي أو سواء أنه أنت تأملت، أنا أحب أتأمل الصبح أحس أجمل وقت شوية ناخذ حتى لو بالدوام اليوم رغم عدنا دوام أني شوية
1: هذا وقت التأمل وقت السحر يصيحوا لهذا اللي بين الفجر بين صلاة الفجر وبين الصبحية
0: شوفي هي أوقات جميلة
1: يدي خيط الشمس يطلع بالفجرية هذه يعني هذا الجو كلش
0: لطيف أنت مشاهدة شروق الشمس؟
1: إيه إيه هاي العصافير لما تبدي توها
0: خاصة من نسافر لازم إحنا نطلع للمطار الفجر أو بالليل ونلاحظ شروق الشمس مثل ما قلتي يا منارك هواي ناس خاصة أهالينا الله يحفظهم يحبون قعدة الصبح
1: صح.
0: حتى لو طلعوا يعني من الوظيفة وكانوا متقاعدين أو إنهم ما عندهم دوام
1: يقعدون على عاداتها قبل متعودين على هذا الجو يعني
0: ترى قعدة الصبح بركة وبصحة وعافية طبعا. يعني احنا نشجع مستمعينا انه اللي ما عنده دوام يقعد وايضا انا اشوف شيء منار كل شيء احبه انه بعض المحلات من يقعدون الصبح وفتحوا محلهم وشوفيه رشرش المحل مالته
1: رشرش او اكو ذول اللي يخلون اكل وحنطه للحمام
0: نوجه لهم تحيه
1: يعني فالمنظر كلش حلو لما تمرين الصبح من يمهم وتشوفين انه هذا الطيور نازله يعني شعور بالامان بالاطمئنان ما اعرف شعور كلش لطيف
0: شيء جميل يعني نقدر نختصر لكم مستمعينا ونقول لكم شيء واحد مهما كانت الأشياء بسيطة حديقة نبتة أو أكل للطيور أو أنه أنت يكفي تصبح بوجه أهلك صدقوا هاي ممكن تبعث لك التفاؤل الخير بعد ما أنه تتوكل على رب العالمين إذن مو بالأشياء الغالية أو المكلفة لا نهار بسيط تبدي وابتسامة من كل قلبك وتوكل على الله

0: إذن مستمعينا، قبل ما نبدي فقراتنا وياكم الصباحية، خلونا نستعرض برامجنا، برامج إذاعة جامعة المستقبل لهذا اليوم. اليوم
1: طبعا أنا استعرض المواهب اللي إنه المقدمين مو بس يعني عندهم إمكانية إنه يوصلون فكرة وصورة كاملة من صوتهم، حتى إنهم يسولفون المقدم والمخرج بدون صوت، يعني أبو علي جدي ومصطفى والكلام بلا صوت.
0: أنا مو بس عندي موهبة أتعارك
1: يا ستار.
0: اي بالعراق
1: انت احسن منار بالدنيا كلها، انت اجمل منار.
0: هاي اكثر موهبه اتقنها.
1: لا احنا نريدها، خلي هذه الابتسامه الحلوه وقول لنا اول برنامج شنو هو.
0: اكيد لهاي الاصوات اللطيفه والجميله
1: التواضع
0: واللي ما راح يقول مثلها. طبعا اكيد وياكم برنامج على هواكم من تقديم منار العامري واسراء الخفاجي واخراج مصطفى القزويني، وعلى مدار الساعه ونص وياكم لحد الساعه 10 الصبح.
1: طبعا اكيد باجمل برنامج نفتتح اليوم يوم الاحد، وهو برنامج على هواكم وكل احد وبدايه الاسبوع، والضغط تجون تطحون اعصابكم وتهدون من تسمعون برنامجنا. شو اسمك
0: شو اسمك؟
1: اي مو باعتبار تدي تتعاركين، خلي استفزك شويه.
0: لا مو بسهوله. لا
1: يلا تمام.
0: اذا مش حتقدري
1: هسه نشوف لو ما بيحل. اذا بعد ما استمعتوا البرنامج على هواكم يعني من يكمل، راح نروح ونقول شلون الصحة.
0: الحمد لله، الله يخليك، الله يسلمك.
1: بس أنا لازم أخاف منك، شيء أنت قلت يعني حتعرك وأقول لك الله يحفظك، بس أنا ما أريد أعرف صحتك. شكرا جزيلا. أريد أعرف صحة المستمعين، أهم شيء صحتهم.
0: زين يا هسه تنتظرين أنهم راح يتصلوا يقولوا لك إحنا الحمد لله بخير؟
1: لا، هم راح ينتظرون لؤي الرسام الساعة 10:30 يستضيف طبيب أو طبيبة يتحدثون عن الجانب الصحي ونهتم بصحتكم. إيش عندنا غير صحتكم؟
0: ومن زميلنا لؤي الرسام نروح إلى الزميل المبدع الآخر براق الشمري. وين ندورك؟
1: دورون تقوني من نص قلوبكم.
0: وإلى برنامج دورينا على الساعة 5، ودورينا هو أكيد برنامج رياضي.
1: قلت عادي أسأل على الهواء مباشرتين؟
0: شون؟
1: عادي أسأل؟ أكوش يعني باعتبار أني هم تخصص رياضة، إذا أسأل سؤال كارثي هو منتخبنا فاصل وخسر.
0: ما أدري، أعتقد فايز يعني.
1: أنت ما تدري،
0: شفت أكو جول ثاني يعني
1: فاز على الكويت، أنا ما أتذكر هو لعبته يا عمان.
0: أنا متابعي كرة القدم على فكرة.
1: هاي شنو يعني، هاي خلصت لعبة ثانية؟ ما ندري.
0: هاي اختصاص الرياضة هيجي.
1: والله شو سوي، هاي اللي ملتهي. زين، من دورينا ودورنا وعرفنا إنه منتخبنا فايز وس يعني شلون إحنا حتى ما نقدر نحتفل، الناس احتفلت وخلصت. روح إلى هاي شنو، هاي ما نحتاج بعد برامج.
0: لا نحتاج
1: عليكم الله
0: لشردين.
1: إذن روح إلى البرنامج ما بين، واللي تقدمه منو تقدمه؟
0: هي حاولت تشرد يعني من البرنامج بس لقيت نفسها أمام الأمر الواقع.
1: منار نزيت أول ما شفت اسمي. طبعا انتظروني بالتسعة بالليل برنامج ما بين، أنا أقدمه إسراء الخفاجي. انتظروني اليوم الساعة 9 بالليل. إذا استعرضنا لكم برامجنا المباشرة، لكن ما بين هذه الأوقات عندنا برامج على مدار الساعة وفواصل جميلة، وأكيد عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل الإذاعة الأولى في بابل.

والآن مستمعين الروح وياكم إلى أولى فقراتنا الصباحية لهذا اليوم وفقرة جديد الأغاني. وأول جديد لهذا اليوم هي الفنان عايض وأغنية تلاحق، كلمات سعود وألحان راكان.

0: وبجديد الأغاني نخلي المود عراقي، وجديد الفنان رعد الناصري مدمن عليك، مدمن ومدمن يعني، وأكو إدمان بالموضوع.
1: أوكي.
0: كلمات ضياء الميالي وألحان نصرة البدر، خلينا نسمع رعد الناصري.

0: ومن الفنان رعد الناصر اللي شكل ذوق أغلب نساء العراق.
1: هذا الذوق السري
0: منار، الذوق السري،
1: الذوق السري فضحتينا منه.
0: نروح إلى الفنان وليد الشامي واللون الرمادي، كلمات ملاك وألحان فيصل الجاسم.
1: أنا أحب اللون الرمادي، كلش أحب اللون الرمادي.
0: ليش؟
1: وسطي يعني، نازك، أحس هيكي كلش هيكي فيك، شايف روحه.
0: هسه شلون شايف روحه؟ بس
1: والله هيكي نازك، أكو ألوان ناسكة. خلينا نشوف الأغنية بكت ناسكة
0: مثل
1: اللون.
0: نسمع ما نشوف.
1: يلا

بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: زين قدرت ليش واقف بالباب وقاعد تغني وتهوس وصيح خادقها؟
1: لا ما نعرف حقيقة الأغنية جدا جدا
0: حلوة
1: مليئة بالحنية. يعني أنا حيك مصطفى الأغنية بيها كمية شجن وحنين خرافيات. والنبي
0: دشوفي
1: يعني دي أقول لك أنت أكو حنية بالموضوع.
0: أحسك تضلب بالموضوع.
1: يعني شوفي تي واحد الله يجمع كل الأحباب وكل شيء. تخيل واحد مسافر.
0: شوفي هاي أنصاف الحلول، أنصاف الطرق، أنصاف الكلام ما أحبها. ليش واقف بالباب؟ دق الباب وطب.
1: هو دا يتمنى يعني دا ينطي فكرة إيجاز، شو يسموها بالشعر هاي إيجاز بلاغة ما أدري شنو يعني هاي سوى. لا بيها حنية ليش تي يعني بالباب قبل تحس عبك عزمي على غدا يعني جاي يتغدى. ما حد مشتاق ويقول بكت يعني شيء.
0: يعني هو تعبير مجازي عنده انتظر يعني.
1: أي شوف ودا يتمنى شوفت الأحباب. الله يجمع كل الأحباب وتقدرون يعني.
0: شوني من نفسر لك الأغاني ولا؟
1: عبك انفسرت لي حلم يعني.
0: أقرأ لك الفنجان. استكان الشاي أقرأ لك.
1: تقرين الشاي. راح أروح لي ليش وليش.

0: ايش قال المخرج؟
1: قال ليش وليش؟
0: خليه السر بعدين هتعرفون ايش قال. ليش نشرب شاي؟
1: لا ليش نحس بألم وحرقة بالصدر ورا ما ناكل؟
0: ليش ما شربوا شاي؟
1: يقول ليش نحس بألم وحرقة بالصدر بعد ما ناكل، خصوصا إذا تمددنا أو نمنا مباشرة، وهل فعلا المشكلة بالقلب؟ مو كل ألم أو حرقة بمنطقة الصدر ممكن يكون سببه منطقة القلب، أحيانا ممكن يكون السبب هو ارتجاع مريئي، يعني رجوع جزء من محتويات المعدة وحمضها باتجاه المريء.
0: طبعا هاي جدا شائعة، الارتجاع المريئي هواي ناس يعانون من عند صح. هذا المرض أو الألم. زين اعطينا بعد معلومات يا منال.
1: نعم يا إسراء، المريء ما عنده نفس الحماية الموجودة بالمعدة ضد الحمض، ولهذا ممكن نشعر بحرقة أو طعم حامض بالفم، وخصوصا بعد الوجبات الكبيرة أو عند الاستلقاء بعد الأكل مباشرة.
0: يعني مثلا احنا العراقيين يتغدون باكر،
1: هو سمك وخير وبركة، يعني يتغدوا رأسا راحنا
0: مثلا بانيا وياها ثريد وهالسوالف وتمن، احنا ماكو كل استيكات وكذا.
1: اي
0: زين، الحقيقة العلمية شنو؟ أنه المعدة مو قاعدة تنتج حامض أكثر بالضرورة. المشكلة ممكن تكون بضعف أو ارتخاء الصمام الموجود بين المعدة والمريء، فيسمح للمحتويات بالرجوع للأعلى. ولهذا إذا تكررت الحرقة بشكل مستمر أو كان ألم الصدر شديد أو مصحوب بأعراض مقلقة، يحتاج الموضوع تقييما طبيا، لأن ألم الصدر ما يصير نفترض سببه من المعدة فقط. ليش وليش؟ لأن مرات الجسم يخلينا نحتار المشكلة بالمعدة لو بالصدر.

0: مصطفى نشكر هذا التنوع بالأغاني، لكن قبل شوية سمعنا رعد الناصري وتعرف أنا ستايلي شنو، فلس سوي شغلة بالعناد، رجاء خليك على الستايل اللي أنا أحبه.
1: أنا أقول مصطفى أعلق رعد الناصري،
2: يعني حابة يبقى هذا ذوقك بالخفاء. ست إسراء صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أني أني نعم معروف ستايلي والله، حتى كل اللي يسمع
2: يعني ترى هم قدام الناس تحبين هاي مال بالباب ويخلص البرنامج القات واقفة هنا تشوفين شاو سمعي رعد.
0: لا ما كل شيء أبدين، أنا كل حتى اللي يتابعوني يعرفون ستايلي بالأغاني. إيه ده صار شر،
1: هذا الستايل العام، وإحنا قلنا هو ذوق سري.
0: أكو ذوق سري. اليوم في تحالف علي زين. طبعا احنا اكيد كل الاذواق جميلة واحنا نتنوع باذاعتنا، بس عاد اغنية واحدة يعني
1: صح. طلعلك هذه بالباب بس بقى شو تريدين؟
0: عاد خلينا فتشي عشتة باعتبار الاجواء بدأت تمهدنا ب
2: ليش ما عجبتك مال وائل كفور؟
0: لا هاي اكو اغنية مال فراشة نقيلي احلى زهرة، انا احبها.
2: الظاهر انت حابت يعني تبقيني واقفة بالباب.
0: لا بالفراشة. بتشوف زين. هسه جاي
1: وين رايحتي؟
0: هسه اجي.
1: وين رايحتي اصلا؟
0: كلهم يقولون هسه اجي بقدم الثانية، حتى علي العجيلي بتقرير يقول شنو الموضوع هسه اجي.
1: علي العجيلي يقول ليش كلمة هسه جاي بالطريق؟ ليش هسه جاي معناها انه انا يعني مو بعدني بالطريق، معناها انا بعدني ما طالع.
0: هو أصلاً هسه جاي هسه أجي هسه شنو كله بس يوم ما نعرفه. زين مستمعينا هسه جاي التقرير ونفتهم الموضوع.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: ليش كلمة جاي بالطريق معناتها لسه ما طالع؟
4: أنا هاي طبعاً هاي الكلمة ما استخدمها. وصلتك كذي بعد
3: يعني مو جايك؟
4: لا لا كذي بعدني بالبيت والله.
3: ليش يعني؟
4: هو هاي كذي بيضة أبو حسين. إيه أسي شو أنت جاي أقول لك؟ إيه والله هي نفسها كذي بيضة. سيد معمم يقول عاد إذا تقول إيه والله.
3: السلام عليكم.
4: عليكم السلام.
3: ليش كلمة جاي بالطريق تعني لسه ما طالع؟
5: يعني لسه ما طالع، ممكن أنا صار وياي ظرف فأظل أقول له جايك لحد ما أوصل له، لأن أكون خجلان من عند إنه إذا أقول له ما أقدر أجيك.
3: يعني ما تريد حسسه بالانتظار، دا ينتظرك وهيجي.
5: هو ما أريد حسسه بالانتظار.
3: أو ممكن معناته، أو ممكن أنت مثلاً مش ما تحترم هذا الموعد جاي وجاي.
5: لا مو هيك والله.
3: شكرا جزيلا
5: حبيبي.
3: صباح الخير.
4: صباح النور.
3: شلون صح؟
4: شلونك حبيبي.
3: ليش كلمة جاي طريق يعني لسه ما طالع؟
4: نعم السلام. أجابك على السؤال ساد لين، يعني أنه أنا صار يا هذا الموقف مثلا، يعني أنا ما أريد أقلل من قيمة هذا الشخص، فيعني جوز أنا صار يا موقف يعني أو ظرف أو هيك شيء وجوز أخذت عليه، بس أنا من أقول ليش مثلا يعني أنه محبة إلي، يعني ما أريد أخليه يشعر بالانتظار وهيك شيء، فيعني ذاك كان الشخص يعني ثقتي بي قوية، هو يعني ثق بي،
3: يعني ممكن يقدر بأن أنت صار وياك ظرف.
4: إيه يقدر مع إنه احترام وياه، بس هو يقدرني يعني.
3: أنت صار وياك هيك مواقف.
4: صار وياه هيك مواقف.
3: وشون تعال تتعالجها؟
4: عاد مثلا إذا ويش يعني الشخص إذا ثقتي بي قوية وهو عاد يعني ينتظر وما يحكي تمشي وضعية.
3: شكرا جزيلا
4: حبيبي.
6: راح أجيك انتظرني راح أجيك.

0: يعني هذا اعتراف صريح من المخرج انه ذوقي خبل وطلعه.
1: اوكي
0: وجاي بالطريق جايتك بالموضوع جايتك بس لتباه وعصبه
1: بس صبر مو انت هسه من دا تقولين هذا ذوقك يعني هسه هو دا يقول هسه جاي وبالطريق وما اعرف ايش يعني معناته الناس اللي تقولين اني جاي بالطريق وانت بعدش ما طالعه من البيت
0: طبعا كنا على هالسالفه خاصه من يخبرنا حيدر قال وين انتوا جايين بالطريق جايين بالطريق
1: براس الشارع راح نوصل
0: بس شوية بالتقاطع ازدحام وتلقى بعده هو ده يفتح الباب حتى يطلع
1: لا شايفة هاي لما توصلين وتقولين ها جيتوا لا بعدني بالطريق أنا قلت بالك أنا واقف
0: منام سويته جاي بالطريق وأنتي بعدش بالبيت جاي بالطريق
1: أي بصراحة إيه
0: أريد عراقي يقول ما مسوي
1: لا سمعنا
0: بصراحة ما حد يدري ما حد يدري طبعا مستمعينا موضوعنا إنه ليش هواي مرات من يصير بينا موقف نقول جاي بالطريق هو بعده بالبيت وكأنه عبك تغير المفهوم وخفف من التأخير والضغط مال إنه أنت لسه بعدك جاي بالطريق
1: آخر مرة سويتها ويا حيدر الشلبي قبل كم يوم
0: حيدر ده تسمع
1: قلت وين قلت لأني بالطريق وراح أوصل
0: جاي بالطريق
1: بعدني ما طلع من البيت شنت
0: حيدر يا ريت سمعته المونتير عود قصنا هذا المقطع إذن كنا نسوي هذا الموقف والأحلى شنو إنه المقابل سواء مدير أو شخص أو أهل يدرون إنه إحنا معناها بالبيت ويانا اتصال هاتفي نقول صباح الخير
2: صباح الخير
0: هلا ابن عمي غيث الخفاجي شوف خفاجي نشاط خبلونه بكل شيء
1: يا هلا بيك يا غيث صباح الخير والعافية
0: غيث وانت جاي بالطريق علينا بس اسمعني انه منار ومصطفى سوين تحالف فعاد اطبق ويا بنت عمك وسوي تحالف
2: لا مين يدرون احنا خفاجة دائما بالصلاة
0: فديت فديت ايه تشوية يعني خليني نطحل
2: والله عوي
0: شفت بالله
1: ديك قدعوا نفسهم هو
0: شفت حتى
2: زارة جماعة الكيوتين جماعة الأسد
0: ها اي اي والله والله تحسسني الاسد مشسور شعره وقاعد زين غيث بصراحه انت همين من جماعه جاي بالطريق وانت بالبيت
2: الله لعبت هاي
1: مو توك تقول احنا خفاجه وما يقدرون
0: بالصداره
2: يا لا انا ابو تكشو اقول لك ايش اسوي بعد ساعه وجاي وانا
0: الله اجيت الاهم نقطه هواي مرات من الخبر ابو تكسي
1: راح تقول لي انا بنعمس
0: لا لا لا شايف اكثر شيء
2: هسه جاي هسه جاي
0: اي هاي السوالف شفناها هو وين تلقى اصلا يعني عنده
2: شاي قهوه ثانيه وين قاعد يقرا الصبح الله يجي
0: اي والله هو يعني صاير وبعدين نضل نقمز زي تاخرنا على الدوام
2: بس اقول شو هي الدنيا دواره بعدين من شحين انت تسوق كم ماشي نص ساعه للباص تسوق مرات كم ماشي والله شنو قاعد اخذ امتياز تظن ابني قاعد البس حذاء تظن ما ادري شنو
0: الحكي علينا منار انه احنا نقولين جايين بالطريق واحنا لسه بعدنا نبدل وميك اب
2: واي واي كلش خصوصا على نفس البدايه يوم احد اليوم يوم مصيبه اليوم
0: اليوم احد وازدحامات وجاي بالطريق
2: قاعد كتب 8 بعد 8 و12 دقيقه خايف
0: جاي بالطريق سهله جاي بالطريق زين هو المقابل يدري من يقول لك جاي بالطريق هو اصلا معناها ما جاي بعده
2: اي طبعا بس انا كنت سواني انا قبل ما اوصل بس انا خط بحي الصحه بدايه طب بعدني بينجس بتك يلا وصلت انا طلعيني
0: حتى من سالفة النسوان وتأخيرنا إذن يا غيث جاي بالطريق كنا نستخدمها بس اليوم خوش التفاتة منك جماعة التاكسي جاي بالطريق هو بعده
2: ست تراصع بي أداء يعني صار بي فيكات جاي بالطريق يعني مو تحسين يوم با يوم قاعد تتطور يعني
0: بسمعين في أجزاء صارت فيكات إذن يا غيث احنا نشكرك وإن شاء الله يعني يكون جاي بالطريق دائما تستخدمها وتفلت منها في صدق يعني
2: إن شاء الله
0: إن شاء الله وما يشتو كمين واحد يقول لك جاي بالطريق
2: أي لا طبعا
0: شكرا لك
1: شكرا يا غيث
0: جاينا اتصال ثاني بالطريق
1: اتصال ثاني ألو صباح الخير يا أبو شمس
3: صباح الخير
1: صباح الورد
0: ريوق الثاني جاي بالطريق

0: متابع.
1: المهم سوا صبحتوا بالورد أو بغير الورد، هي شمس من الصبح الحين، ما تقولي الليل على روسكم.
2: ترى متنا من أجل.
0: أنا وش راح أروح الشمس تجي البرد؟ أنت تكلمني
1: والله. ما تروح إن شاء الله.
2: ما أريد هي. إيش حالات الورد وجاي بالطريق الورد وجاي بالطريق الشتاء.
0: بس أنت لا تنسين يا بع. عارف الطيب كله حرقتنا حرق حتى الورد حرقته.
2: أي والله.
1: بزودها.
2: صدق منا ضمت روح هذه الفترة من الحر.
0: لا ما ضم تروح.
2: يعني مقتنعة بالشمس.
0: أربعة بالشمس.
2: هذا الستوري.
0: حتى ما طبع
2: الكل. أوفي الستوري نشرنا.
1: أبو شمس منو كان يتمشى وياي؟
2: والله مجبرة أخذتني.
0: جنة. تتمشى الولد.
1: أي والله. أم الورد اللي أخذتنا وراحت.
2: رحنا نتريق. وصلنا ماكو خلصانين روحنا. وجايين بالطريق جايين.
0: هسه هذا وصلتك ما بكي والله.
2: أبو شمس تسويها؟ وش قلت تسويها؟
0: قبل لا تصل فيك اتصلت فيها قالت ويا بخسارة سويت مثل هاي جايكم قالت وين؟ وأنا ما تدري أروح للديوانية.
2: جايهم بالطريق همي.
1: هسه هو مو جاي لا هو رايح للديوانية قال لهم أنا جايكم.
0: هاي جايكم وين هاي؟ عشر دقائق يمكم هاي الكلاوات احنا ما خلصنا عليه.
2: شوف والله صار اكو قطع اكو سيطرة شوف بنشر جاي بالطريق.
0: إيه جاي بالطريق.
2: إذن هاي مشهورة.
1: زين ليش أنت هيك كذا تقول؟ خل أقولها أنا رايح للديوانية صار عندي شغل.
2: صدق ما نعرفي ليش.
0: لا ما تمر ما تسوي. يلا إن شاء الله نرجع عشر دقائق.
2: أبو شمس صدق ليش كلنا نستعملها جاي؟ ليش ما نقول إنه إحنا وين وفض السالفة؟
0: يا أبوها يا أبوها شلون نقول إحنا وين؟
2: فدية السرية، فدية المعلومات يعني الخطرة.
0: معلومات السرية يا أخي.
1: معلومات سرية سرك بذاعة.
2: يعني معناها شو تقول؟ إنه مرتك تأكل قلبك؟ لا قول يعني شنو إذا أنت قلت وين وما جاي يعني شنو مرتك تأكل قلبك؟
0: لا يا تأكل قلبك عادي.
2: يعني إحنا مثلا راح نظل النق؟
0: لا.
2: يعني إذا تلمح إحنا.
0: هاي عنصر النسب إنتن يعني إنتن غير.
2: إيه لا والله شوف يعني احنا إيه. بالعكس ممكن ندعي لك بالسلامة
0: بس زي ما تقول لي انا جايك ورا حصلك يقول لك لا عمي اخذ لك بس ساعة على يعني عرفك كلاس
2: إيه. بس يعني جاب نون النسوة بالنسبة اللي جيت مسويت لنا حزب نون النسوة
1: يعني هم يدرون برواحهم فمن يوعد ولده يقول أنا جايك بالطريقة المقابل يعرف انه هو
0: إيه يعني هو من اجل هسه جايك ياخذ له غصب
1: شوفوا يدرون برواحهم
2: والله حتى احنا نسويها ويا مدير البرامج جاي بالطريقة كلنا نسويها إذن ابو شمس ما يعني يدري انه هو هاي السالفة محترقة بس ما زال تقولها جاي بالطريقة انت كشفت روحك يعني تخافون من الحكومه
0: والله كذا تعرف مفروض
2: شكرا ابو شمس على اتصالك وخاصه وانت قلت الورد اول شيء شكرا لك
0: ورد وشمس
1: شكرا نورتنا يا ابو شمس حياك الله يا هلا

بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

إذن مستمعينا، اليوم في برنامج على هواكم أخذنا واحدة من الجمل أو الأساليب اللي نستخدمها إحنا العراقيين. هسه جاي وهو بالطريق، أو مرات من يندق الباب ويقول له منو، يقول له آني، أو هاي المصطلحات اللي هي بس عدنا لكن إحنا نفهمها، هي جميلة وحبينا نكون بأجواء صباحية بها ابتسامة. لكن بعد ما تحدثنا بهذا الجانب راح نروح لفقرة أخرى من برنامج على هواكم، وهي أخبار جامعة المستقبل.

نعم مستمعينا الأحبة، في أخبار المستقبل الخبر الأول بعنوان: في يوم الصيدلة العالمي جامعة المستقبل تكرم متفوقيها وتستعرض مسيرة التميز الأكاديمي، حيث احتفلت كلية الصيدلة في جامعة المستقبل بمناسبة اليوم العالمي للصيدلة بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي وعدد من القيادات الأكاديمية والتدريسيين والطلبة، وتزامنا مع انطلاق العام الدراسي الجديد، حيث شهدت الاحتفالية تكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين للعام الدراسي الماضي تقديراً لإنجازاتهم العلمية والأكاديمية. وفي كلمة ألقيت بالنيابة عن رئاسة الجامعة، أكد مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري أن التميز الجامعي يتجاوز التفوق الدراسي ليشمل الالتزام والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية. من جانبه استعرض عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور أحمد الظالمي أبرز إنجازات الكلية، وفي مقدمتها الحصول على الاعتماد البرامجي الوطني والاعتماد الأكاديمي الأمريكي، مؤكدا أنها تعكس جودة التعليم الصيدلاني ومواكبة المعايير العالمية. واختتمت الفعالية بتكريم الطلبة المتفوقين بشهادات تقديرية، تأكيداً على حرص جامعة المستقبل على دعم طلبتها وتمكينهم ومواصلة مسيرتها نحو التميز الأكاديمي والانفتاح الدولي.

والخبر الآخر مستمعينا الأعزاء، كلية القانون في جامعة المستقبل تحتفي بانطلاق الدفعة الثانية من برامج الدراسة العليا. احتفت كلية القانون في جامعة المستقبل بانطلاق الدفعة الثانية من برنامج الدراسة العليا لمرحلة الماجستير للعام الدراسي 2026-2027، وذلك بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة المنصورة في تخصصي القانون الإداري والقانون الدولي العام. وشهدت المناسبة حضور محافظ بابل الأستاذ علي تركي الجمالي ورئيس جامعة المستقبل الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، إلى جانب عدد من القيادات الأكاديمية وأساتذة الكلية وطلبة الدراسات العليا. وفي كلمة ألقيت نيابة عن رئاسة الجامعة، أكد مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري إن الدراسات العليا والبحث العلمي يشكلان ركيزة أساسية في بناء المعرفة وتطوير الكفاءات الأكاديمية والتخصصية. وأشار إلى أن جامعة المستقبل تواصل توسع برامج الدراسات العليا وتعزيز التعاون مع الجامعات الرصينة، بما يسهم في إعداد باحثين قادرين على خدمة المجتمع والمؤسسات القانونية. من جانبه، أكد عميد كلية القانون الأستاذ الدكتور عمار عباس الحسيني أهمية البرنامج في دعم التعليم العالي والبحث العلمي وتعزيز التعاون الأكاديمي بين جامعة المستقبل وجامعة المنصورة وتوفير بيئة علمية محفزة لطلبة الماجستير. ويأتي انطلاق الدفعة الثانية تأكيداً لجهود كلية القانون في توسيع مسارات الدراسات العليا ورفض الحركة الأكاديمية والبحثية بالكفاءات القانونية المتخصصة.

0: إذن مستمعينا الأحبة، فقرتنا التالية رح تكون الأبراج والحظوظ لهذا منا. اليوم
1: اليوم أنت عادة البرنامج تمام، مو أنت طالبة عركة من الصبحان اليوم تعرف يا كذا ما مداريتني ببرجي،
0: يلا وشوف من الوقتين
1: نشوف الأبراج.
0: إذن بداية ويا مواليد برج الحمل،
1: أكيد أكيد بالصدارة يعني ترى
0: نتحملك ما يخالف
1: برج الحمل، يعني تخيلي صار خفاج يصير برجها إذا أكيد الحمل أول شيء.
0: أوكي
1: أي على عنادك أنت يمكن بالوسط ما دوين شامريكم
0: عادي نبقى أسود
1: فديت أسود لا فديت خلصنا أسود الإذاعة.
0: إذن مواليد برج الحمل طالعكم واحدكم لهذا اليوم يقول يوم مناسب حتى تطلع من دور المنفذ وتاخذ دور المبادر،
1: يعني ممكن يعني بيشغل
0: يعني أنت بادري لا ظلين بس تنفذين.
1: أنا بادر أنا نفذ أنا نفذ قضيت عمري مبادر.
0: يقول شخص ينتظر منك موقف واضح بموضوع مهني
1: غير حيدر اليوم يريد الإعداد مال البرنامج مال يعني ما بين بس ماكو موضوع مهني غير حيدر
0: ليش مو واضحة يا أسراء
1: وضحي أكثر. هاي اللي الله قدرت عليها مكافأة شيء ماكو.
0: أوكي عاطفيا لا تحاول تعرف مشاعر الطرف الثاني.
1: والله أصلا أكو طرف ثاني احنا تعرف مشاعر
0: لا تحاول تعرف مشاعره من تصرف واحد
1: 10 تصرفات 10 شلعان قلب ولا عارف.
0: الصورة أكبر من موقف عابر
1: فديت.
0: يعني هذا الإعلان وأنت فعلا تدورين مشاكل يا أسراء
1: منار أنت دي يوم طالبة عركة هذا اللي الله قدرت عليه. عاطفيا قولي لي أنت يعني متميز مكتفي بذاتك هاي السوالف
0: هاي مهنية ورو. هاي السوالف مو مال عاطفية
1: تحب أغاني تشي اللون الرمادي. ومن الحمل إلى برج الثور مهنيا موضوع مالي أو متعلق بمستحقات ممكن يأخذ مساحة من تفكيرك راجع الأرقام قبل أي التزام. إيه والله إحنا نشوف قيصر وقال
0: يعني طبعا هو أكيد كل فلوس تأخذ مساحة من التفكير أكيد
1: هي أكثر شيء تأخذ مساحة من التفكير. عاطفيا يا مواليد برج الثور الهدوء هو عنوان المرحلة، علاقة مستقرة تحتاج منك اهتمام مستمر ومو اندفاع مؤقت. والله يا كلها بحتاج اهتمام مستمر. عندك اهتمام مستمر؟
0: لا.

0: يعني هي هاي مات المبادرة قصدك، هاي مال شلون طبخي لك قدر تشريب
1: مبادرة، وكلها أنا أبادر، كلها أنا أجيب فلس، أريد أحد هو يكون مبادر.
0: أوكي زين، روح لمواليد برج الجوزاء.
1: دولي عندك مشكلة وياهم تقولين شايفين أرواحهم؟
0: لا لا، أصحاب المزاج المتغير. مواليد برج الجوزاء
1: والله العراقي كلهم أصحاب المزاج المتغير.
0: هو اللي يعيش بالعراق شم يصير مزاجه متغير. احتمال تتعامل ويا أكثر من مهمة بنفس الوقت، والذكاء هنا مو بالسرعة يا مواليد برج الجوزاء، وإنما باختيار شنو يستحق جهدك. مسألة هنا تمام
1: زينين خوش.
0: عاطفيا يا مواليد برج الجوزاء، شخص قد يلفت انتباهك بطريقة غير متوقعة، خصوصا من خلال حديث أو موقف بسيط.
1: خاف عزيمة
0: تحسين أكو لغز بالموضوع يعني.
1: زين، من الجوزاء المتغير مزاجهم حسب كلام منار، يعني أنا فاعل خير. روح إلى مواليد برج السرطان، مهنيا قد تسمع ملاحظة من شخص أكبر منك خبرة. ها بس لا منار قاعد يمكن تطلق ملاحظات. لا تعتبرها انتقاد، ممكن تحمل إليك مفتاح حل مشكلة. إحنا العراقيين رحنا بزعانة بعد ما بينا حين نصائح. لا بس النصيحة مهمة، اسمعوها ممكن تختصر لك وقت. عاطفيا الماضي يحاول ياخذ مساحة من الحاضر، بعد عايش بالماضي. اسمع على الفواصل اللي طلعك إياها مصطفى، وانت أمام خيار تكرر القصة لو تكتب فصل جديد. خيار وطماطة وفصل جديد يعني.

0: سفر.
1: مصطفى يا مع الشجر ومنار تقول الخيار وطماطم والشجر والأمور وتعنطب على الأسود.
2: أروح على مواليد برج الكيوتين الملائكة الحلوين هذول اللي يخبضون. بس احتراما
1: ديك فشتة وهو قاعد بالغابة ترى بهذلتي.
2: لا ما بهذلت هيدا ألمعة هيجي ولا ما يحتاج يتلمع. هو أصلا هو من غير شيء هو جاذب للأنظار. شوفوا يا سبحان الله أول كلمتين الأنظار عليك. إذن يا مواليد برج الأسد الأنظار عليك، لكن المطلوب منك هذه المرة إنجاز ملموس أكثر من الكلام.
1: سمعتي منار؟ يعني كافي كلام، أريد إنجاز ملموس.
2: مو بس السوالف يا أسود، خلي النتيجة تتكلم عنك.
1: سمعتي؟
2: ما لك سولف سولف
1: ما داري أروح أشتي يمكن أعد بالغلط.
2: عاطفيا يا أسود جاذبيتكم عالية أكيد.
1: أنا أشهد يعني. طبعا أنا جد ما أجي حتى لو متكئبة بس من نورة من أطلع وياك يعني أغير.
2: شكرا شكرا شكرا.
1: هي هذا طبيعي يعني أنا دا يقولون وأني هم أطلع وياك يعني شوية يعني سوالف جاملين يعني ترى احنا على الهواء.
2: إذن يا أسود جاذبيتكم عالية لكن لا تجعلون كبرياءكم يمنعكم من خطوة صغيرة ممكن تغير شكل العلاقة.
1: شفتي علاقتنا احنا في توتر من منار، لأن يعني أنا دا أمدحك واي وإنتي ما تتعامليني بتكبر.
2: من حبك لا شاك،
1: فإحنا دائما حتى البرج يقول لك بلا تكبر. بس احنا نتناقش وتالي شلون أبقى مصطفى انتظرنا. إذن نروح المواليد برج العذراء. ماكو فاصل
2: العذراء
1: ذاك اليوم قالت أنا سمعت الفاصل طلع مصطفى. هي هيك قالت ما راح أطلع لها فاصل.
2: شنو دليلك؟ شاري الدليل
1: ترى ترجع وراك غدا.
2: مواليد برج العذراء ايضا الكيوتين والحبابين يعني.
1: داني خبصتك يا مريم باكريات؟
2: لا هي دائما هم تقول احنا هم كيوتين. بس هي شوي تواضعها اقل من عندي.
1: اليوم علقت هي مصطفى ومريم. انا اقول لك مستمعين انتم اهم شيء دولي يعني مصطفى ما طلع لها فاصل. اذا تحياتنا لزميلتنا مريم ونقول لها مهنيا مهمة كنت تعتبرها مؤجلة قد تتحول إلى أولوية فجأة. إيه أنت كنت مؤجلة العركة راح تتعاكين يا ما طلع لك فاصل، والمفاجأة أنك قادة تنجزها أسرع مما تتوقع. أكيد عندنا بالعرك والنكد سريعين. أما عاطفيا يا عذراء لا تحلل كل كلمة وكل إشارة. لا حلليها هو مدى يطلع لك فاصل. بعض الأشياء تحتاج إلى أن تعاش بدل ما تتحول إلى تحقيق.
2: أويلي عليك مصطفى.

0: والآن
1: فديت اللي داري خبزته فديت اللي داري خبزته.
0: الآن مستمعينا نروح إلى مواليد برج الميزان، تحياتنا لزملائنا محمد زيدان وأسامة العابدي،
1: تحياتنا لهم. الفاصل خرافي على ذوقي فديت.
0: أوكي أمر عادل ناصر ما يخالف نتقبل.
1: لا والله شوف هذا ذوقي، طبعا هو دا يداري خبزته حتى يرجع يتغده.
0: إذن يا مواليد برج الميزان، مهنيا احتمال تجد نفسك بين خيارين مختلفين، شيء مضمون وشيء أكثر إثارة. لا تتخذ القرار فقط لإرضاء الآخرين. أي تعاركوا يعني ميزان، تحياتنا لكم أسامة ومحمد، يعني تعاركوا
1: ما شاء الله فاعل خير اليوم منار.
0: عاطفيا شخص قريب منك يحتاج يسمع موقفك الحقيقي مو النسخة الدبلوماسية منك. شوف يعني يقول موقفك الحقيقي، لا تكون دبلوماسي يعني تعارك
1: اليوم منار. إذا ما تتعارك يا لازم تقال أحد يتعارك. إذن أروح إلى مواليد برج العقرب والحكومة عقربنا الغالي حيدر الجلبي. ونقول لك يا عقربنا، مهنيا عندك ورقة قوة ما كنت تستخدمها بالشكل الصحيح، بس راح يفصلنا سوينا قطع راتب. الوقت مناسب حتى تعرف قيمتك وتفاوض على أساسها. مناش بيش ما ندارك
0: بعدش عقربنا؟
1: لا
0: إذن أكو عقرب كيوت.
1: أي عقرب لطيف جميل. عاطفيا الغموض جذاب بالبداية، لكن إذا طال يتحول إلى إرهاق. خليك واضح وعلى حبة الله، يعني ما يحتاج على غموض وهالسوالف. أما وضوح أو مسافة شنو تحسن ما أعرف شكو.

0: والآن إلى مواليد برج القوس. يا قوس، مهنيا الروتين بدأ يضايقك، وممكن تظهر فكرة تخليك تعيد التفكير بطريقة شغلك بالكامل. وعاطفيا يا مواليد برج القوس، أجواء اجتماعية أو لقاء عابر ممكن يضيف شخص جديد إلى دائرة اهتمامك.
1: ومن القوس ودائرة اهتمامه نروح إلى برج الجدي، وتحياتنا إلى أستاذ زيد الشوكة، وهو من مواليد برج الجدي. وكل مواليد برج الجدي نقول لهم مهنيا تعبك مو ضايع، لكن النتائج تحتاج وقت أطول مما كنت تتوقع. لا تقيس نجاحك بسرعة ظهور النتيجة. عاطفيا يا مواليد برج الجدي، أنت تريد الأفعال مو الوعود، وهذا الأسبوع يكشف إلك منو يحكي ومنو فعلا موجود.

0: والآن نروح إلى مواليد برج الدلو. تحياتنا إلى كل زملائنا من مواليد برج الدلو. ما راح أقول أسمائهم حتى لا تصير مشاكل.
1: لا ما نذكرهم. أول شيء مصطفى القزويني, بعدين مصطفى القزويني, خاصة نبدي بعاطفيين رجاء. بدينا بعاطفيين.
0: أنا ما عليه, هو البرج هيك يقول.
1: وتحياتنا إلى زيكو أيضا.
0: خلنا نطي مقدمات.
1: بديها بالحار.
0: لا مقدمات شوي. المقدمات تقول فكرة مختلفة منك يا مواليد برج الدلو, ممكن تواجه اعتراض بالبداية لكن النقاش حولها ممكن يفتح باب مهم إلك
1: رجاء. من عاطفياً على كيف فقرين.
0: عاطفياً يا مواليد برج الدلو, تحتاج علاقة ما تخنق حريتك.
1: شنو يعني علاقة ما تخنق حريتك؟ عيديها خاف مريم ما سمعت, ما موجودة.
0: تحتاج علاقة ما تخنق حريتك, لكن الحرية أيضاً تحتاج وضوح حتى ما تتحول المسافة. شو تريدي بالضبط؟ بس
1: ما أنزل يا ستة, تريد وضوح, تريد مسافة, تريد علاقة. ونختمها أحبتي المستمعين مع مواليد برج الحوت, ومهنيا إبداعك حاضر خصوصا بالأعمال اللي تحتاج ذوق وخيال أو تعامل مع الناس. لا تخلي الروتين يطفي. إذا تحتاج الذوق والخيال والجمال أكيد بس تواصل وياي, طبعا كلها موجود. إحنا بعد مواليد برج الحمل. هذا يستر.
0: نحاول نقول لك
1: اوكي.

0: شكرا على هالفاصل الجميل من كوكب برج الحمل، ونكمل عاطفيا لبرج الحوت، نقول احساس قديم ممكن يرجع بقوه، لكن هاي المره انت اكثر وعي بما تريده واللي ما تريده. اذا وصلنا لختام حلقتنا لهذا اليوم يا منار، كانت حلقة جميلة وكلها ابتسامة وأجواء جميلة.
1: يا أسراء، احنا هدفنا الابتسامة
0: أن نرسم على وجوه
1: كل مستمعينا، حتى شوي نغير المود ويكون هو أصلا البرنامج ترفيهي، وإضافة للمعلومات وغيرها اللي يعني نطرقها لمستمعينا. بالنتيجة إن شاء الله الابتسامة دائما مرسومة على وجوه جميع مستمعينا، وإن شاء الله يا رب يكون يومهم كل خير وبركة.
0: منار طبعا وعافية. احنا نرجع ونقول الابتسامة والسعادة تبدي من الداخل مهما كان يعني من أجواء، لكن أنت بداخلك إذا أنت مستعد تبتسم، بس تضيف إلها إذا عجمعت المستقبل صراحة. وهاي البرامج الجميلة وصباحنا، ويعني للأمان إحنا نشكر مخرجنا على هذا التنوع الجميل بفواصله. صباح جميل وياك يا منار، وهاي الإذاعة جميلة.
1: هاي هالمرة تواضعت وقلت لك شو تي هماتي.
0: شوفت بديت استمعت كلام برجع. إذا حبيت المستمعين وصلنا وياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم، كنا معاكم في الإعداد والتقديم أنا إسراء الخفاجي وزميلتي المبدعة منار العامري، خلف المكسر المتألق المبدع مصطفى القزويني. نتمنى لكم يوم جميل وصباح أجمل في أمان الله.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 000006. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
4: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق، وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصة الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: ابدو يومك على المستقبل FM.

صحتك تهمك، تريد تعرف شلون تحافظ على جسمك وتفهم أكثر عن الأمراض أسبابها وعلاجها. برنامج شلون الصحة دليلك الشامل لعالم الطب والصحة، أحدث المعلومات الطبية، نصائح من الأطباء. لا تخلي صحتك آخر اهتماماتك. تابعونا في برنامج شلون الصحة كل يوم أحد الساعة 10:30 الصبح على موجتكم 91.7 إذاعة جامعة المستقبل.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء بحلقة جديدة من برنامجكم شلون الصحة. اليوم راح نفتح وياكم موضوع يمكن هواي ناس يتجنبوه ويحشون به رغم أنه موجود بحياتنا وببيوتنا ومجتمعاتنا، موضوع الصحة النفسية والإدمان. مرات نشوف شخص متغير، منعزل، عصبي، ما ينام، يفقد اهتمامه بالحياة أو يدخل الطريق الإدمان، ونكتفي بكلمة دلل نفسه ما عنده إرادة يتحمل راح يتجاوزها. بس هل فعلا الموضوع بهالبساطة؟ هل كل شخص يعاني نفسيا يقدر يتجاوز معاناته وحده؟ وهل الإدمان مجرد ضعف إرادة لو مرض يحتاج علاج ومتابعة؟ وهنا يجي دور الطب النفسي ودور العائلة ودور المجتمع. ضيفتنا اليوم حتى نحكي بصراحة وبدون أحكام مسبقة هي الدكتورة رؤى حمزة الجبوري، اختصاص الأمراض النفسية والإدمان. دكتورة رؤى، أهلا وسهلا بيك ويانا بشلون الصحة.
1: أهلا وسهلا بكم.
0: حياك دكتورة رؤى. خلينا نبدأ من الأساس، شنو يعني صحة نفسية؟ وهل الإنسان اللي ما عنده مرض نفسي بالضرورة تكون صحته النفسية جيدة؟
1: الصحة النفسية هي ليست مجرد خلو الفرد من الأمراض النفسية، وإنما هي حالة من التوازن النفسي والفكري والعاطفي تمكن الفرد من التعامل مع صعوبات الحياة اليومية والتكيف معها، وشون يندمج ويا المجتمع بإنتاجية وفعالية. أهم مناهج الصحة النفسية هي تركز على الطفولة وشون بناء جيل سليم، تركز على الناس الأصحاء حتى تخليهم يتمتعون بأقصى درجات الصحة النفسية، بالإضافة إلى هدفها الأساسي هي كيف تشخص وإيجاد طرق العلاج للأمراض النفسية.
0: دكتورة، ليش لحد هسه يعني من يسمع العراقي حقيقة، من يسمع العراقي كلمة طبيب نفسي ممكن يتبادر ذهنه مباشرة أنه موضوع جنون؟ ليش هاي الوصمة بعدها موجودة؟
1: الحقيقة هاي الوصمة والاستيغما اللي احنا نسميها بالطب النفسي هي موجودة مو فقط بمجتمعنا، بأغلب المجتمعات هي هذه موجودة. وعادة تكون نتيجة قلة للوعي وغياب المعلومة العلمية الصحيحة، بالإضافة إلى ارتباط الأمراض النفسية بضعف الشخصية أو قلة إيمان، أو ممكن بعض يفسرها حسب التقاليد الموجودة بوجود سحر أو مس، فممكن هذا جانب. والجانب الآخر أيضا وسائل الإعلام لها دور، وخاصة قديما أنه تبين كانت المريض النفسي بصورة غير صحيحة، أنه ممكن خطر علينا أو ممكن يؤذي، وحتى طرق العلاج كانت بالأفلام القديمة أنه تصورة أنه ممكن تكون نوع من أنواع التعذيب. بالعكس، المريض النفسي ممكن 3% فقط هم من يكونون عدوانيين وعدائيين.
0: ناس
1: بالضبط، يعني فقط لما يحس بالخطورة ممكن يكون عدواني وعدائي.
0: ممكن احنا اللي نزيد الحالة، ما انت شايفة دكتورة اكو اشخاص بالشارع ممكن لو تعالج بصورة صحيحة ممكن انه يتشافى، ما ممكن انه يظل يعني زاد حالته ويفتر بالشارع او يمزق بملابسه وكذا.
1: اكيد يعني العلاج موجود وسهل ومتاح، ونسبة الاستجابة كلش يعني راح تغير حياة المريض. بس يعني المشكلة أنه مو الكل يقتنع أنه هذا بسبب مرض نفسي أو أنه يحتاج علاجه.
0: زين دكتورة، بعدنا نشوف مثل الأفلام المصرية اللي كنا نشوفها ومسلسلات أنه مريض نفسي يجي يسولف للطبيب ويقعد جلسات ويسولف له ويفضفض اللي بباله مو بعدنا هيك
1: ما
0: اكو
1: يعني هي مو هذه التصور، وإنما أكيد يعني أكو إحنا العلاج النفسي هو بشقين، شق الدوائي
0: احسنت.
1: وال
0: الناس مفتهمة انه فقط دوائي.
1: لا أبدا، والعلاج السلوكي اللي هو اللي هسه اشتهر إنه السي بي تي، وأكو هواية أنواع، بس هذه ممكن يعني المريض يقعد ويحكي يعني كل
0: مشاكله همومه،
1: المعوقات
0: نعم احسنت.
1: ومشاكل، وحتى يركز على الأفكار إنه شلون نعدل هذه الأفكار الخاطئة اللي موجودة اللي هي تسبب للمعاناة، بالتالي راح يبدي يصححها. وأكيد يحتاج يعني جلسات طويلة، يعني ممكن يستمر العلاج مدة أشهر يعني.
0: من خلال متابعتك دكتورة بالمستشفى وأيضا بالعيادة، أكو عندنا ثقافة الصحة النفسية لو لا، شو تشوفين؟
1: والله يعني هذه ممكن كانت قليلة قبل، يعني قبل 10 سنوات، هسه نوعا ما المريض يجي يقول أنا سمعت ببرنامج أو قرأ موضوع، يعني صار أحس أكو وعي، الناس يبدون يراجعون سواء عندهم قلق أو
0: جميل.
1: اكتئاب أو حتى أرق، يعني يعرفوا أنه السبب هو ممكن تكون مشكلة نفسية ويراجع.
0: جميل.
1: يعني أكيد أفضل بهواية من فترة سابقة يعني.
0: الحمد لله. شلون نفرق بين الضغط النفسي الطبيعي اللي ممكن يمر به أي إنسان وبين حالة نفسية تحتاج تدخل وعلاج؟
1: نعم، الضغط النفسي هو يعني ردة فعل لموقف معين يعني، فممكن تزول بزوال السبب. وطبعا لما تكون ما تأثر على حياتنا بصورة يعني ما تأثر على حياة الفرد بممارسة حياته اليومية أو عمله أو حياته الاجتماعية، لكن لما الفترة الطول ويكون بيها أعراض هواية ممكن وتأثر على حياتي الاجتماعية والعملية، ذيش الساعة لا إحنا نحتاج طبيب نفسي ونحتاج المراجعة أكيد يعني.
0: دكتورة، مرات الإنسان يضحك يشتغل يطلع يقابل الناس بس حقيقة من داخله يكون منهار، شنو العلامات اللي ممكن تكشف إنه يعني أو تكشف إنه إن هذا الشخص فعلا يحتاج مساعدة؟
1: حقيقة إنه يعني أكو نوع من أنواع الاكتئاب اللي إحنا نسميها اللانمطي أو الاكتئاب المبتسم، ممكن
0: نعم.
1: يجينا بهذه الصورة إنه يظهر الشخص عكس ما هو يحس بداخله، بس مع هذا ممكن أكو تفاصيل ثانية ممكن نلاحظها عليه، إنه غير إنه هو يحس إنه هو بالحزن العميق وفقدان الشغف، راح نلاحظ عليه الانفعالية، يكون يعني عنده خلل بالنوم مالته، بالشهية، بعض الاضطرابات السلوكية ممكن تكون، فمن خلالها يعني الأشخاص القريبين عليه راح يلاحظون، وإن هو يظهر أنه هو هادئ وجيد وأموره تمام،
0: لكن داخله لا.
1: بالضبط يعني يعاني فقدان للشغف أو حتى ممكن من أفكار سوداوية وممكن الانتحار. يعني نلاحظ شنو الأشياء اللي أي تغييرات سلوكية أو انعزالية مثلا ممكن تكون من هذه، أنه ممكن يتابع ويا طبيب مختص حتى أنه ممكن راح يساعده أكيد سواء بعلاج دوائي أو سلوكي.
0: وهذا الفرق اللي يعني نميزه بين الحزن الطبيعي والاكتئاب.
1: الحزن هي عاطفة إنسانية طبيعية موجودة بكل شخص، إنه نحزن حتى يعني لأن فقدنا شخص عزيز، نحزن لفقدان عمل ولأي سبب، وهم نفس الشيء إنه إذا طول الحزن ممكن يؤدي إلى الاكتئاب. الاكتئاب هو مرض نفسي نتيجة خلل بكيميائية الدماغ، فممكن يعني مثل ما قلنا إنه المريض يشعر بحزن مستمر وعميق، أيضا فقدان للشغف، الانعزالية، قلة التركيز، الشعور بالذنب والفراغ، خلل بالنوم. هذه الأعراض وحتى أفكار انتحارية، هذا الاكتئاب. وأهم شيء فوق كل أنه هو يأثر على ممارسة يعني حياته الاجتماعية والعملية، بدي يترك دوامه عمله. هذه يعني واضحة كلش تكون عليه أعراض اكتئابية. فهذه ممكن إحنا يعني نساعده أنه يعني يحتاج استشارة طبية حتى أنه يتعالج علاج دوائي وسلوكي. يعني
0: هواي شفنا بالفترة الأخيرة يعني محاولات وأيضا حالات انتحار.
1: صحيح.
0: ممكن إذا ترجعين للسبب تلقيه السبب تافه، شنو الأسباب هذه ترى؟
1: والله الأسباب
0: خصوصا زادت بالفترة الأخيرة، زادت.
1: يعني الانتحار هي مو بس مشكلة أفراد، إنه هي مشكلة مجتمعية زادت بالفترة الأخيرة. وأعتقد ممكن واحد من الأسباب هي مو فقط أسباب نفسية، وإنما يعني التقليد، إنه يشوف فلان قضية يعني كأنه، وخاصة تكون بالمراهقين اللي هم ما عندهم وعي أو تقييم وتقدير للحالة
0: اللي شافه هو.
1: بالضبط. إنه سمع فلان ممكن أذى نفسه أو حاول الانتحار، فهو هم يريد. فهذه تكون عندهم الإندفاعية والإنفعالية بدون تقييم للوضع.
0: التواصل الاجتماعي أيضا يلعب دور كلش كبير.
1: بالضبط. وسائل التواصل، إنه وفكرة إنه المجتمع إنه ما الأسباب حتى لو كانت بسيطة، إنه يكون الضحية يعني يتفاعل وياها ويكون شوية إنه يمجد دورها. يعني لهذا فالمجتمع خلى إنه مو مثل قبل دور الانتحار، إنه لا هذه يعني ممكن تكون خط أحمر ما حد ممكن يقوم به. بس هسه لا، لأنه تداول كل شيء هواية فصار.
0: يعني دكتورة، ممكن أنه إحنا كإعلاميين ممكن أن هذا الدور الكبير اللي نتناقل الخبر وكأنما فتشي
1: فوسائل الإعلام ممكن تتناقل لهذا،
0: يعني المفروض إحنا ما نتناقلها أصلا، يعني
1: لأني صار سماعي أكثر من اللازم. فالتقبل والتعويد مهم، فيعني أنه على نسمع هواية فصار عادي.
0: أكثر
1: يعني
0: الإعلاميين عندهم فت سبق صحفي، يعني أنت حال فلان حاول.
1: نعم.
0: المفروض نقلل من هذا الموضوع أو نلغيه أصلا.
1: بالضبط. أو يعني نشوف الجانب الثاني، مو لأن لأسباب بسيطة وأنه نتفاعل ونتعاطف ويا الضحية. لا، لازم أنه يعني نركز أنه من الجانب الديني هذا ممنوع الشيء.
0: نعم. نثقف بغير موضوع. إذن هذه دعوة لكل وسائل التواصل الاجتماعي والأخوة الإعلاميين بضرورة عدم انتشار هكذا أخبار أو التقليل من شأنها ونقلها بصورة أخرى.
1: صحيح.
0: قد تكون أنه هي يعني نقلل من هالموضوع هذا، وممكن أنه بالتالي نخلص من هذا الوباء.
1: إن شاء الله.
0: التفكير الزائد دكتورة ممكن يوصل الإنسان إلى مرحلة مرضية، وش وقت نقدر نقول أنه هذا التفكير صار مؤذي لحياة الشخص؟ هواي ناس مثلا، خلينا نقول أنه أنا عندي فد مشروع. نعم. أظل أفكر بهواية. وأكو ناس أصلا ما تفكر نهائي. إحنا من نريد لا هذا الموضوع ولا هذا الموضوع.
1: نعم. التفكير هو يرهق الإنسان، يعني أو يعني يرهقه جسديا ونفسيا. فلما يكون أكثر من اللازم راح يدخل المريض أو الإنسان بدوامة وسيناريوهات سلبية كلها. فأكيد ممكن هذا راح يشل حياته وقراراته، وتكون صعبة حتى لو قرارات بسيطة ممكن يكون تتولد عنده مخاوف أنه ما يقوم بها. فممكن للتفكير أو الزايد أن يسوي أمراض نفسية منها اضطرابات القلق، وأيضا ممكن يكون يعني عنده اضطرابات وسواس قهري، وممكن نوبات هلع أو حتى اكتئاب. بس أنه القلق بصورة عامة ذكرت مثلا أقوم مهمة أو القلق مريود، القلق هي آلة يعني أو وسيلة دفاعية يعني حتى تنبهنا على الخطر أو الحذر، وممكن حتى نقوم بمهامنا واستحقاقاتنا. مثلا قلق أقلق على الامتحان حتى أدرس له، قلق بالضبط. فالقلق هذا المستوى الاعتيادي الطبيعي هو مطلوب، لكن كل ما يزيد عن حده ولما يكون قلق مستمر، قلق مفرط أكثر، ينطي الموضوع أكثر من قيمته وحجمه وما يتناسب مع الموضوع ذيك الساعة لا يعني. وأيضا ممكن قد يكون مصاحب أو مصحوب بأعراض جسمانية احنا نصيح لها، اللي هي ممكن خفقان المريض يصير عنده، أو تهيج بالقولون، خنقة. فهذه ذيك الساعة لا، هذه أعراض قلق يعني مرضية يحتاج لها ممكن علاج.
0: دكتورة، هواية ناس يعني نشوفهم أنه عندهم يطل الموضوع أكبر من حجمه، هو تكوينه.
1: نعم صحيح.
0: ممكن هذا عرضة يعني بصورة مباشرة للاكتئاب والحالة النفسية؟
1: يعني عادة الشخص هيجي أشخاص هم يشخصون يعني الشخصية حسب يعني نوع كل واحد وشخصيته. هذا النوع من الشخصيات هي الشخصية القلقة الوسواسية احنا نصيح لها. فهيجي أشخاص هم أكثر عرضة أنه للأمراض النفسية بصورة عامة، وخاصة كل ما يتقدمون بالعمر. يعني يقول أني مثلا يجيني المريض يقول أني كنت أوكي أفكر ومن زمان ومن الشباب، ولما أي موضوع أو أي موقف ممكن يأذيني أفكر بي، بس حاليا زادت عندي لما يوصل للخمسين. أو وحتى ممكن صاحبها يعني أرق، هو طبعا جاي على مود الأرق لأنه هو التفكير هو متعود عليه من زمان. فممكن بعدين مع مستقبلا نسوي اضطرابات نفسية حتى اكتئاب ممكن يكون عنده. يعني
0: شو رأيك ناخذ فاصل؟
1: راحتكم
0: أحبتي المستمعين والمشاهدين، ناخذ فاصل ونرجع نكمل وياكم باقي محاور الحلقة.

0: رجعنا لكم أحبتي المستمعين والمشاهدين بعد الفاصل وشلون الصحة. دكتورة، نحكي عن موضوع مهم ودور كبير، وهو دور العائلة. شقد العائلة ممكن تساعد المريض النفسي، وبالمقابل شقد ممكن ومن دون قصد أنه تزيد من حالته للسوء؟
1: نعم، أكيد دور العائلة مهم، خاصة بمجتمعاتنا. يمكن بالدول الأوروبية يعني مو مثل إحنا، يعني المريض ممكن عايش وحده، أهله ما يعرفون تفاصيل يعني المرض.
0: لأن دول الخارج يعني عندهم فد أهمية للإنسان، مع احتراماتي للمستمعين، إحنا ما عندنا أهمية للإنسان.
1: يعني هذه يعني اكو عدة عوامل تحدد يعني بخصوص الطب النفسي او المرض النفسي، يعني يعتبرون انه خصوصية المريض هناك، انه حتى اهله ما واجب انه يعرفون تفاصيل مرضه وشنو من شنو يعاني. بس هنا يعني بمجتمعاتنا لا، يعني يجي المريض ويا اهله، حتى مو بالدرجة الاولى، يعني كل عائلته تجي وياه.
0: نعم.
1: وقلقة عالية وتريد تعرف تفاصيل.
0: نعم.
1: فدور الأهل مهم. قبل ما نحدد يعني أو شنو مهام الأهل أو العائلة، هو لازم يكونون على دراية ووعي بالأمراض النفسية وطرق العلاج، وحتى كيفية التعامل ويا المريض.
0: ويبتعدون عن هالخزعبلات اللي
1: بالضبط، فهذه بالدور الأول. أيضا التقبل والدعم النفسي مهم، توفير بيئة آمنة هادئة للمريض، يعني حتى ممكن تقلل من عدد الانتكاسات المستقبلية يعني للمريض النفسي. أيضا بخصوص العلاج، لما احنا بالعادة يعني إذا مريض عنده اضطرابات ذهانية أو مريض العفو اكتئاب، يكون فاقد مثلا للبصيرة، ما عنده انه القدرة انه يلتزم بالعلاج.
0: نعم.
1: فهنا دور الأهل انه يهتمون بتفاصيل العلاج وأوقاته، وحتى المراجعات الدورية للطبيب، فهذه مهمة. أيضا دور الأهل بالتغيرات اللي تصير عن المريض، يعني المريض ممكن يجينا اكتئاب ورا فترة صير عنده أفكار انتحارية، فهم لازم يراقبوه وينتبهون.
0: يحتاج لدعم نفسي.
1: بالضبط.
0: وبالمناسبة دكتورة، شوية هذا المريض النفسي يحتاج شوية طولة خلق.
1: اي الله يساعد الأهل.
0: أي.
1: يعني يعني اكو معاناة الأهل يجون يعانون من هذا الشيء، يعني بس هاي نواقع لازم نتعامل وياه. بالإضافة أنه ممكن حتى الانتكاسات، يعني مريض مستقر وصار له سنوات ووضع زين، بس يبدي أكو خربطة بالنوم، خربطة بالسلوك، ممكن هاي انتكاسة جديدة، فلازم دور الأهل هم يلاحظون هذه الانتكاسات والمتابعة ويا الطبيب المختص.
0: دكتورة، كعوائل هواي تقول للمريض شو تحقلك، أنسى، أنت قوي، غيرك عنده مشاكل أكثر منك. هاي العبارات برأيك تساعد لو ممكن لا تخلي المريض يحس انهم ما حد فاهمه؟
1: يعني هي أكيد لما إحنا نحكي هيك عبارات، أو الدور هي أو الهدف من عندها إنه هو لتشجيع المريض.
0: نعم.
1: حتى يعني حسن نية. بس ممكن المريض يحس بها، يحس بالعجز يعني وتأنيب الضمير، لأن إحنا يمكن نبسط الوضع أكثر من اللازم والأمور وسهل الأمور. فأكيد راح من ويحس المريض هي صعبة عليه، راح يتعب من داخله، فلازم يعني بدلها انه نقول له احنا وياك برحله العلاج.
0: أحسنت.
1: احنا
0: ما خسران شيء دكتوره، لازم انه يراجع طبيب،
1: هو
0: ما خسران شيء.
1: اكيد ومراجعه الطبيب، يعني انا الاحظ هاي اكثر شيء بالاشخاص اللي هم عندهم وسواس قهري مثلا، وسواس نظافه، لما هو يغسل فد 10 مرات او يبقى ساعات بالحمام، والاهل يقولوا له هي عادي، حتى لو هاي غسل مره واطلع. هي مو بكيفها يعني، هي فكرة ملحة ببالها يعني، الموضوع مو بهاي السهولة
0: ممكن من الطفولة أصلا باقي عندنا.
1: أكيد أكيد نعم. فيعني المفروض أنه ما نهمل أو نستهين بمشاعر المريض يعني.
0: دكتورة حتى هاي الحالة مثلا الوسواس ممكن فتشي بسيط برأيك ينعاف هذا المريض لو لا ممكن لازم يتعالج، لأنه ممكن
1: لا
0: يصير الموضوع
1: يعني
0: أكبر
1: أكيد أكبر
0: يعني مثلا 24 ساعة يحب هاي السالفة يغسل يديه كل ساعة مثلا.
1: لا تتفاقم الحالة يعني، هواية مرضى مثلا، وعادة هو الوسواس ممكن يبدي من الطفولة مثل ما حضرتك تفضلت، انه ممكن من الابتدائية هو كان بسيط
0: اكو حالة دائما يسويها
1: بالضبط، انه تبدي يعني صحية تختفي لفترات وبعدين ترجع، لما ترجع تكون اقوى واشد، وممكن يعني يوم وسواس نظافة باكر افكار كفر او يعني يختلف المحتوى مالتها. فبعدين يعني يجون فترة الشباب انهم يعانون يعني، اكيد يتفاقم الوضع لما نهمله ونعوف الموضوع ما بدون استشارات ومراجعات.
0: دكتورة إذا الأب والأم لاحظوا تغير واضح بسلوك

0: الشخص.
1: بالضبط، انه وما نستهين باللي يحكي، لان مثلا يعني هواية اشخاص ممكن نفس ما تفضلت حضرتك انه يشوف ابنه المراهق ممكن اكو فد سلوكيات عليه، فلما يقعد وياه ويفهم يعرف انه ممكن عنده مشكله، او حتى يعني يعترفوا لهم انه هو مدمن على ماده او فبعدها الاستشاره الطبيه اذا يحتاج الامر يعني.
0: زين دكتوره، ممكن المدمن يسولف يقول انا مدمن؟ ما راح يسولف.
1: والله يعني اذا
0: شلون يحتاج له؟ يحتاج له مثلا فد وقت، او يحتاج له فد طاقه من طبعا هو مثلا اذا الاب ساله يخاف ما راح يسولف.
1: يعني يجون بعد مثل ما قلنا احنا اذا صادق ابنه واذا حكى وياه يعني كان الهدف من هذا الحوار انه اني بس حتى احل المشكله، ما انبك او ما الومك على شيء بعد، فممكن هواي يجون انه لا اعترف، يقول لهم اني صار لي اتعاطى مثل هاي الماده لاشهر او لسنوات، ويجون يتعالجون والموضوع يعني.
0: اكو ناس دكتوره مثلا تعال اعطي طريقه حتى يقنعه حتى يجيبه للطبيب، ممكن اقول
1: صح
0: مدمن او كذا،
1: صحيح
0: حتى لا يسوي غير شغلات، يهرب من البيت او
1: صح
0: كذا،
1: صح
0: الطريقه اللي ممكن يقنعه حتى يجيبه للطبيب حتى يتعالج.
1: اي بس هي صعب انه الشخص المدمن لازم من داخل نفسه انه هو يقرر، انه هو اول خطوه بالعلاج انه هو قرار الشخص او الفرد انه هو يترك، لان يعني اذا اجيبه باجباري راح يدخل المستشفى ويتعالج وكل شيء تمام، بس يرجع للمجتمع ممكن يرجع يتعاطى لان هو ما مقتنع بالفكره
0: أحسنت.
1: يعني. فلازم اول خطوه هو انه المريض يبدي يقرر من ذاته انه هو خلاص يترك هذا الموضوع يعني.
0: وبالمناسبة دكتورة، هذه يعني دور أهل كلش كبير
1: أكيد
0: في متابعة أولادهم، بناتهم،
1: نعم
0: أصدقائهم، حتى وسائل التواصل الاجتماعي، شو يشوف، شو
1: صحيح
0: يفكر
1: صحيح
0: كذا. ما
1: أصدقاء
0: يعني
1: السوء نعم
0: أحسنتي
1: نعم
0: اللي
1: نعم
0: إذا شوفيه حضرتك أنت
1: صح.
0: شنو؟
1: يعني بخصوص الإدمان تقصد يعني؟ يعني أسباب يعني هواية أسباب الإدمان، إنه حتى الشخص يقوم يتعاطى، أهم سبب إلها إنه هو السبب الوراثي، يعني العامل الوراثي مهم، يعني الفسيولوجي أيضا، ممكن أسباب صحية المريض يكون مدمن لأسباب صحية وعنده أمراض مزمنة مثلا أو عنده فد
0: يعني الأمراض
1: مشاكل
0: المزمنة تدعوه أنه يدمن؟
1: بالضبط، أي يعني مثلا عنده آلام المفاصل مثلا
0: أها، مدمن على عقار يعني.
1: بالضبط
0: نعم.
1: أي، ف يعني بسبب آلامه يتجه إلى مسكنات، وبالتالي ممكن يكون هذا النوع يسوي
0: الناس تعرف أنه
1: أي.
0: الإدمان فقط مخدرات
1: لا
0: وغير هذا
1: أبدا
0: الموضوع،
1: أبدا
0: ممكن إدمان على سيجارة،
1: نعم
0: ممكن إدمان على فد.
1: بالضبط، الإدمان هو نوعان، الإدمان كيميائي إحنا نسميه اللي هو إدمان دوائي، وإدمان كحولي، وإدمان سلوكيات، إدمان موبايل أو فد سلوك
0: هم
1: معين
0: ادمان الموبايل؟
1: نعم
0: زين دكتورة، اكو عندكم جلسات حتى واحد يتخلص من ادمان الموبايل؟
1: يعني الجلسات هي يعني ممكن احنا متوفرة جلسات علاج سلوكي نعم، انه ممكن اني حتى اتخلص من هذا السلوك الخاطئ واستبدله بسلوك ايجابي
0: للاطفال دكتورة ولا للكبار؟
1: يعني. هو
0: هي بداية للاطفال اكثر شيء، اللي
1: هو اكيد
0: الكبار.
1: يعني الاطفال انه محددين بعمر معين
0: نعم.
1: وعدد ساعات معينة المفروض ما يتخطوها يعني.
0: وإذا بديت الطفل بداية صحيحة، ممكن نشأته راح تكون صحيحة
1: صح
0: وسليمة.
1: صحيح صحيح
0: شنو اللي يخلي شخص يبدأ بتجربة مادة مخدرة وبعد فترة يتحول التجربة إلى إدمان يصعب عليه تركه؟ اللي دا اشوفيه دكتورة، خلينا نقول مواضيع تافهة ولا مواضيع كبيرة؟
1: يعني حتى الشخص لا يعني مرات بس دافع الفضول انه هو يحب شاف اصدقائه يحب يتعاطى هاي المادة يعني، او قال له لا، او مثلا هو اغلبها تيجي انه اني كنت ضايج او تعبان او عندي صداع مثلا وانطوني الحباية، وبالتالي ممكن بالنهاية يتعود عليها الشخص يعني. هي قلنا من الاسباب انه عامل وراثي، وممكن اسباب صحية وحتى ممكن نفسية، او ارق المريض هواية من كبار السن ممكن يجونا ارق وبعدين بعدين هم يتعلم على الحبوب مال حتى تنومه، وهي ممكن هي حبوب
0: وبالأخير
1: تسوي
0: صار
1: ادمان
0: مدمن.
1: بالضبط. فممكن يعني مشاكل نفسيه هم عنده تسوي ادمان، او مشاكل مجتمعيه واسريه، تفكك الاسره
0: أحسنت.
1: والانفصال والطلاق، ايضا البطاله وقت الفراغ الزايد.
0: دكتورة أنا أشوف أوكي أكو بطالة إذا هو الشخص ما عنده فلوس أو يريد يشتغل ما عنده شغل، هذا المادة اللي يروح يشتريها شلون يشتراها؟
1: يعني هذا دور الأهل إنه هم يوفروا له، يعني ممكن ياخذ بعلمهم
0: ممكن يسرق.
1: أو يسرق حتى
0: أحسنتي
1: بالضبط.
0: أحسنتي، ولذلك تشوفين حالات السرقة وحالات ال
1: نعم، وأكثرهم يجون. يعني إحنا أول سؤال نسأله شلون تحصل أنت، يعني أكيد المادة المبلغ المالي مالتها مو قليل يعني، فياخذ جزء ويبيع جزء، فهو وهذا يعني يصير عنده مبلغ مالي إنه
0: نعم.
1: ممكن بالمرة الجاية يقدر يعني أو يشتغل حتى بس حتى يوفر هاي المادة وهكذا يعني.
0: حقيقة وباء خطير
1: إيه
0: اللي
1: إيه
0: ما أعرف.
1: صحيح.
0: برأيك دكتورة الضرب والتهديد والطرد من البيت، يعني هو أي ناس ما تتحمل هي حالته النفسية أنه يشوف
1: نعم.
0: كذا باللاوعي يبدي ضرب طرد كذا، ممكن يعالج ما لا لا ممكن أنه يدفعه أكثر يعني للعزلة أو الاستمرار أو
1: نعم. يعني العنف والضرب أكيد مو بصالح، إنه هذا أنا يعني حتى لو
0: ممكن دي ربي، بس هو مو الطريقة
1: يعني
0: هي مو صحيحة خصوصا بهاي الحالة.
1: أكيد ردة فعل الأهل تكون يعني قاسية على، بس إحنا
0: طبعا هو الله يعينهم الأهل
1: أي
0: إذا يسمع أنه ابنه
1: صحيح،
0: مدمن أو كذا، الله يعينهم.
1: بس أكيد العنف ما راح يفيده، بالعكس ممكن يفاقم الحالة وممكن يدفعه أكثر إنه يطلع من البيت يروح يرجع نفس الأصدقاء،
0: أحسنت.
1: يتخليه يعني يدفع للشارع أكثر،
0: فاقمنا الحالة.
1: راح ممكن يزيد الإدمان وحتى أكثر من مادة يجوز، ويعني ينغمس بالجريمة
0: أحسنت.
1: وممكن يسوي أي شيء. فبالعكس أنا أحاول إنه أكون حازم بوعي وأحتوي للمريض، وأيضا يعني أدفعه حتى إنه ممكن استشارة طبية ومراجعة مختص حتى إنه نتخلص من هذا الأمر يعني.
0: جميل. أيضا نحكي عن موضوع مهم وموضوع حيوي، وهو الردهة اللي افتتحت في مستشفى الإمام الصادق، هي ردهة إدمان. هذه الردهة شنو الحالات اللي تستقبلوها؟ شنو أكثر الحالات اللي تشوفوها اليومية؟ وشلون دكتورة إذا شخص مدمن يقدر يجي للردهة من تلقاء نفسه؟ أكو خصوصية بالموضوع؟
1: نعم. يعني احنا بمستشفى الإمام الصادق هي ردهة الأمراض النفسية والإدمان، أكيد نشوف كل حالات الإدمان، يعني الإدمان بأنواعه سواء كان دوائي أو إدمان كحولي. قلنا المريض يجي طوعا، يعني هو قرر أو ويا أهله أنه خلاص أنه يعني يترك هاي المادة.
0: وأكو قرار أيضا من وزارة الداخلية أنه لا يحاسب.
1: بالضبط، ما يحاسب ولا أي تبعات قانونية ما موجودة عليه، ويبدي إنه الخطوة الأولى بالعلاج إنه نسوي له سحب للديتوكسيفيكيشن، هي سحب المادة السمية من جسمه، وأيضا يعني حتى نقلل من حدة وشدة الأعراض الانسحابية. بعدها يجي دور التأهيل النفسي والعلاج السلوكي المعرفي، وممكن جروب ثيرابي هم مهم بهاي الفترة، وأيضا يعني نشوف الأسباب اللي خلت المريض إنه يدمن ونحاول نعالجها وحتى يتكيف مع، يعني نعلمه تعديل أفكار واستراتيجيات تكيف حتى مستقبلا ما ممكن يكون عنده انتكاسات. أكيد الخصوصية والسرية موجودة للمريض، و يعني هواية مرضى يجون ويتعالجون والوضع
0: ايش قد
1: يعني
0: حالات شفاء دكتورة عندنا بالمنها؟ اكو فد نسبة معينة؟
1: صراحة ما يعني هواية
0: فد نسبة؟
1: يعني أغلبهم يعني أكو تعافي ويعني ويشافون بس نسبة ما يعني الصراحة
0: يعني خلينا نقول كبيرة لو
1: أكيد أكيد يعني اللي يعني إحنا طبعا أهم شيء المتابعة بعد إنه هو المريض يدخل للردها ويتعالج وفترة الأعراض الانسحابية وبعدين تبقى تصير متابعة بيننا وبين المريض. هذه المتابعة مهمة حتى يقلل من عدد الانتكاسات، ممكن يمر بفترة من ضغوطات مثلا ممكن تخليه إنه يرجع ينتكس مرة ثانية. إحنا المتابعات الدورية هي مهمة حتى تقلل من عدد الانتكاسات، فنتابع وياه حتى إنه أي ضغوطات وأي يواجهها بالمجتمع ممكن لها حل أحسن ما يرجع ممكن
0: أحسنت.
1: يتعاطى.
0: وأنا شفتكم دكتورة من خلال المتابعة، شفتكم إنه أنتم تكونون أصدقاء لهم
1: بالضبط. أي
0: وتتبادلون الأرقام، أي
1: نعم
0: حالة تصير عنده أي
1: أكيد
0: كذا،
1: أكيد نعم نعم
0: مأجورين إن شاء الله.
1: الله
0: وعاش
1: يخليك،
0: ديكم على هذا العمل.
1: الله يسلمك.
0: دكتورة، بعد ما يتحسن المريض ويطلع من ردها، هذه المتابعة هل ممكن عدم المتابعة يعني تسبب له انتكاسة؟ وش قد يعني خلينا نقول ايش قد فترة الانتكاسة حتى واحد يقدر يتلافاها؟ ممكن شخص غافل، أهله غافلين، نسى الموضوع، ايش قد الفترة الانتكاسة حتى نقدر نتعالج الموضوع؟
1: نعم يعني ما هي احنا مثل ما قلنا انه دخول المريض للمستشفى هو مكان آمن، يعني ماكو فيه ضغوطات الحياة، هو بس مجرد ما يخرج للمجتمع وانه ممكن يواجهه نفس الأسباب اللي دفعته انه يرجع يتعاطى أول مرة. فنحاول نلقى حلول حتى ما يعني دور المتابعة قلنا مهم حتى يلقى المريض حلول الأسباب اللي دفعتها. أيضا إنه الانتكاسات هي واردة، يعني حتى بالكتب مذكورة ممكن المريض إنه يتعرض لأكثر من مرة محاولة،
0: يعني مو معناتها فشل علاج؟
1: أبدا أبدا مو هي فشل علاج، وإنما هي يعني تعثر خطوة
0: أحسنت.
1: رحلة علاج طويلة، إنه لأن يعني ممكن قلة الفترة يعني هي مو فترة زمنية محددة، ممكن يعني المريض أكو مرضى ترك هذه المادة أو المشروب الكحولي لسنوات، مثلا لا سمح الله تعرض لفقدان شخص عزيز ورا سنة ورا سنة يضعف ويرجع يتعاطاها. فماكو فترة زمنية، إنه بس ممكن إحنا نقول شدة الأعراض أو الانسحابية ممكن تطول من 3 إلى 6 أشهر، هذه يكون الرغبة شديدة بالمريض إنه هو ممكن يرجع يتعاطى مرة ثانية. يعني
0: دكتور رؤى، إذا مريض السرطان ما نخجل من مرضه،
1: نعم
0: ومريض القلب ما نخجل من علاجه، ليش بعدنا نخجل من المرض النفسي والإدمان؟
1: يعني احنا مهم قلناها ان يعني هذه السبب هي الوصمة، انه وصمة المرض النفسي بسبب قلة الوعي، بسبب يعني أيضا جانب مهم إنه مريض السرطان أو مريض القلب نسوي له فحوصات، فحوصاته تأشر إنه هو عنده هذه المشكلة بالقلب أو بالتحاليله.
0: لكن أنا أشوف الحالات اللي سرطان ممكن ما يتعالج، وممكن مرض القلب يظل مدمن على فد
1: علاج
0: علاج
1: معين،
0: معين،
1: صح.
0: لكن المرض النفسي ممكن يتعالج
1: صح
0: إذا
1: صح
0: ظلنا نتابعه.
1: فالمريض يعني لان هو شيء ما ملموس، احنا بالطب النفسي ما ندز المريض على فحص معين او على نعتمد على فد تداخل او يعني وسيلة فحص معينة، لهذا لان هو شيء ما ملموس ما معروف، فالمريض يتخوف منه ويخاف منه، يعتبره يعني فد شيء خطر. بس احنا بالنهاية نعتمد على التشخيص بالاعراض الموجودة اللي نشوفها على المريض، بالتالي راح نوصف العلاج، وأكيد العلاج موجود، ويعني هواية أشخاص يشافون ويتعالجون من يعني المرض. يعني
0: أريد منك رسالة مباشرة، مو للمريض فقط وإنما الأهل أيضا، إذا أكو شخص هسه يسمعنا ويعاني من الخوف، من الاكتئاب، قلق، مرض نفسي، إدمان، وخايف يطلب المساعدة، شنو أول كلمة تحبين توصليها إليه؟
1: يعني المرض النفسي هو ممكن أي شخص معرض إليه، فيعني ما يحس بإحراج إنه هو عنده مشكلة نفسية، هو مختلف عن البقية. ممكن أي شخص من عندنا معرض للمرض النفسي، وأسباب المرض النفسي معقدة وكثيرة، ما نقدر نحصرها بسبب أو سببين، بس العلاج متاح وموجود ويغير يعني من حياة الشخص والفرد. أيضاً إنه الصحة النفسية هي أهم من كلام الناس وأهم
0: طبعاً.
1: من كل شيء، فإحنا أهم شيء إنه نعيش براحة نفسية أفضل من ما إحنا بس فقط نعيش عيشة وخلاص. وبالنهاية السرية موجودة والخصوصية لكل مريض أكيدة، فيعني أي استشارات ومراجعات إنه راح يكون بسرية تامة. ف يعني نتأمل إن شاء الله أي شخص يعاني ممكن إنه يراجعنا باستشارة.
0: احنا هذا واجبنا، وواجب هذا البرنامج اللي احنا نوعي الناس، نفهم الناس،
1: إن شاء الله.
0: وحضراتكم انتم ما مقصرين بصفحاتكم، وايضا
1: الله يسلمك.
0: بمؤسساتنا الصحية، تواصلكم، دعمكم للمرضى. العلاج النفسي ايضا مهم جدا حسب ما فهمت من حضرتك.
1: نعم.
0: مستمعينا الاعزاء، الصحة مو بس جسم خالي من المرض، الصحة ايضا راحة نفسية وقدرة على مواجهة الحياة، ووجود أشخاص حاولنا يفهمونا ويساندونا وقت

وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها. هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، أهات لمسات، ردلي حياتي.

0: رد اللي لمساتي هودي مش إلك.
1: إذاعة جامعة المستقبل.

دمعي بينزل غصب عني بس بحاول إن بريء لسه عيونك بتكلمني بتحسسني بقربك مني.

تحسسني بقربك مني، دمعي بينزل غصب عني، بس بحاول اني غريب، لسه عيونك بتكلمني بتحسسني بقربك مني، دمعي بينزل غصب عني، بس بحاول إن دري. كل مكان رحنا مع بعض يقول صعب نفارق بعض، صعب مكانك يسكن حد حتى ولو مش حتكوني فيه. كل مكان رحنا مع بعض يقول صعب نفارق بعض، صعب مكانك يسكن حد حتى ولو مش حتكوني فيه. بس عيونك بتكلمني بتحسسني بقربك مني، دمعي بينزل.

0: دمعي بينزل غصب عني بس بحاول الندري.
1: في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة ظهرا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
2: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
3: خلصت الثواني،
2: يلا نكمل الأغاني.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو الأفق.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبل. ترامب: الزيدي رجل رائع وصديق لي ونعمل على دعمه. وزير الخارجية السعودي: ندعم الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح. بغداد وموسكو يتفقان على عقد اجتماع اللجنة العراقية الروسية في كانون الأول المقبل. العراق يدعو الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة في أعمال الدورة 52 في بغداد. ضبط شبكة لتهريب النفط وتجار مخدرات في محافظتين. التضخم في العراق يرتفع 3.3% خلال آب على أساس سنوي. واشنطن تتحرك إزاء دول العالم لعزل طهران اقتصاديا. ويونس محمود يعلن جائزة مجزية لأسود الرافدين بعد الفوز على الكويت. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR المستقبل يونيفرسيتي راديو.

وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام، جامعة المستقبل، صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي، قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773 مكعب 1 مكرر 1 61، 0783 مكعب 1 مكرر 1 61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا المستقبل FM.

هنا لا حدود للمعرفة ولا قيود للأفق. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يبدأ الإلهام.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: أنا سنجل أنا سنجل أنا.
1: إذاعة جامعة المستقبل، نكهتها عراقية بس المود عربي.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثالثة ظهراً بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.fm

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبل. ترامب: الزيدي رجل رائع وصديق لي ونعمل على دعمه. وزير الخارجية السعودي: ندعم الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح. بغداد وموسكو يتفقان على عقد اجتماع اللجنة العراقية الروسية في كانون الأول المقبل. العراق يدعو الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة في أعمال الدورة 52 في بغداد. مشاجرة زوجية تنتهي بالقتل في بغداد. أسعار الذهب تستقر في بغداد وأربيل. عراقشي ردا على الرفض الأمريكي لمقترح إيران بشأن هرمز: لم يصلنا أي شيء عبر الوسطاء. وبعد فوزه على الكويت، العراق يصعد إلى المركز 62 في تصنيف فيفا. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR, Al Mustaqbal University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية. لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
2: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية، ثلاثة مراكز أولى، وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
4: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
5: إذاعة المستقبل FM.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

فكر يتجدد ووعي يتسع. إذاعة جامعة المستقبل، نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل. نرتقي بالفكر لنصنع المستقبل.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الرابعة عصرا بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبل. ترامب: الزيدي رجل رائع وصديق لي ونعمل على دعمه. وزير الخارجية السعودي: ندعم الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح. بغداد وموسكو يتفقان على عقد اجتماع اللجنة العراقية الروسية في كانون الأول المقبل. العراق يدعو الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة في أعمال الدورة 52 في بغداد. انتحار رجل في نينوى وإصابة 10 أشخاص إثر مشاجرة. خام البصرة يصل إلى خسارة تتجاوز $9 للبرميل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وعضو بحركة حماس في غزة. وخليج 27، قطر والإمارات تبحثان حسم التأهل، والبحرين واليمن يتمسكان بفرصة أخيرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al Mustaqbal University Radio.

0: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
1: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
0: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة
2: واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق، وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
0: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61، 0783-1-1-61. المستقبل FM، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل FM.

من بابل العريقة، من بابل العريقة نشيد جسور الفكر ونرسم ملامح الغد، ونرسم ملامح الغد. إذاعة جامعة المستقبل، صوت العلم والحياة.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

لأن التعليم ليس مجرد درس بل رحلة وعي. هنا إذاعة جامعة المستقبل، حيث يولد الإبداع.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها كل شوارع بابل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: من هنا
2: لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك

مساء الخير مستمعي إذاعة جامعة المستقبل وحلقة جديدة من برنامج دورينا، معكم في الإعداد والتقديم براق الشمري وفي الإخراج عرفان العبدون. واليوم حلقة خاصة حول فوز منتخبنا الوطني بمباراته يوم أمس على المنتخب الكويتي.

في ليلة خليجية حافلة بالإثارة والتشويق، خطى منتخبنا الوطني لكرة القدم خطوة مهمة نحو التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة خليج 27، بعد أن حقق فوزا مثيرا على المنتخب الكويتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبد الله الفيصل في جدة. وبعد شوط أول خلا من الأهداف، افتتح زيدان إقبال التسجيل للعراق في الدقيقة 51، لكن يوسف ناصر أعاد الكويت إلى المباراة بهدف التعادل من ركلة جزاء في الدقيقة 75. ومع اقتراب النهاية أضاف سيف رشيد الهدف الثاني لأسود الرافدين قبل أن يعود يوسف ناصر ليسجل هدف التعادل الثاني في الدقيقة 90. وبينما اتجهت المباراة نحو نقطة تعادل درامية، ظهر كرار نبيل في الوقت البدل الضائع ليسجل هدف الفوز الثمين في الدقيقة 97، مهديا العراق ثلاثة نقاط غالية أشعلت فرحة الجماهير.

وعقب اللقاء أكد المدرب الأسترالي غراهام أرنولد أن منتخبه كان الطرف الأفضل خلال المواجهة، مشيرا إلى نجاح اللاعبين في صنع الفرص والحفاظ على التركيز حتى اللحظات الأخيرة، وبين أن كل مباراة تمثل درسا جديدا للمنتخب الذي ما زال في بدايات الطريق، مشددا على أن إسعاد الجماهير يبقى الهدف الأهم.

أما صاحب هدف الفوز وأفضل لاعب في المباراة كرار نبيل، فقد أكد أن اللاعبين دخلوا المواجهة بعزيمة وإصرار على التعويض وحصد النقاط الثلاث، مشيدا بالأداء الذي قدمه المنتخب الكويتي، كما أشار إلى أن ما شهدته الدقائق الأخيرة من حماس وشد عصبي يبقى جزءا من أجواء المباريات الكبرى، في حين تبقى روح الأخوة هي الرابط الحقيقي بين المنتخبين.

من جانبه وجه رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم يونس محمود رسالة تهنئة إلى اللاعبين مشيدا بروحهم القتالية وقدرتهم على العودة في أصعب اللحظات، معلنا تقديم تكريم خاص لهم، كما قدم شكره لرئيس الوزراء علي الزيدي لدعمه المتواصل للمنتخب، وأشاد بشجاعة المدرب أرنولد في الاعتماد على اللاعبين الشباب وإدارته الناجحة للمباراة.

مستمرين معكم وفقرة الأخبار السريعة. وبدوره أكد المنسق الإعلامي للمنتخب علاء هيكل أن الفريق نجح في تجاوز الضغوط التي سبقت المواجهة، وأن اللاعبين والجهاز الفني كانوا على قدر المسؤولية، وأشار إلى أن الفوز على الكويت أعاد العراق بقوة إلى سباق التأهل، مع التركيز الآن على المواجهة المقبلة أمام السعودية.

وفي إطار الاستعداد لمواجهة المرتقبة، قرر المدرب غراهام أرنولد إغلاق التدريبات أمام وسائل الإعلام والجمهور، مانحا للاعبين مساحة أكبر من التركيز والهدوء قبل اللقاء الحاسم أمام الأخضر السعودي، والذي سيقام يوم الثلاثاء في ختام منافسات المجموعة الأولى.

وفي ختام الفقرة الأولى، فقرة الأخبار السريعة، لم تقتصر مكاسب الفوز على النقاط الثلاثة فقط، بل أثمر أيضا عن تقدم العراق إلى المركز 62 عالميا والثامن آسيويا في التصنيف المباشر للاتحاد الدولي لكرة القدم. وبانتظار صدور التحديث الرسمي المقبل، لواصل أسود الرافدين رحلتهم بثقة وطموح نحو المراحل المتقدمة من بطولة خليج 27.

التي لقيت دعما واستحسانا من رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم آنذاك السير ستانلي راوس. وفي عام 1970 أبصرت بطولة كأس الخليج النور في المنامة بمشاركة البحرين وقطر والكويت والسعودية قبل أن تنضم الإمارات في النسخة الثانية وسلطنة عمان في الثالثة.

وفي عام 1976 اكتمل العقد الخليجي بانضمام المنتخب العراقي إلى البطولة للمرة الأولى، وهو انضمام لقي ترحيبا كبيرا من القائمين على الدورة لما كانت تتمتع به الكرة العراقية من سمعة مرموقة على الصعيدين العربي والإقليمي. وكانت الدوحة مسرحا لأحداث خليجي أربعة في بطولة جاءت مختلفة عن سابقاتها، خاصة مع دخول العراق خط المنافسة وكسر احتكار المنتخب الكويتي للقب. اسمع الجمهور، اسمع الجمهور.

المدرب الاسكتلندي داني ماكلينن بمساعدة عم بابا استدعى تشكيلة ضمت 22 لاعبا تازع عمها في حراسة المرمى جلال عبد الرحمن ورعد حمودي الذي كانت تلك البطولة بداية أسطورته الطويلة مع المنتخب الوطني. أما الدفاع فضم مجبل الفرطوس ورحيم كريم وحسن فرحان ومحمد طبرة وإبراهيم علي وعلاء حسن، في حين تألق في الوسط دوغلاس عزيز وهادي أحمد وعلاء أحمد وصباح عبد الجليل وغيرهم. أما الهجوم فقاده الثلاثي الذهبي فلاح حسن وعلي كاظم وكاظم وعل في تشكيلة يرى كثير من النقاد أنها من أفضل ما أنجبته الكرة العراقية.

وبدأ العراق مشواره في فوز رباعي على سلطنة عمان، سجل فيه فلاح حسن أول هدف عراقي في تاريخ بطولات الخليج، قبل أن يضيف علي كاظم هدفين آخرين إلى جانب هدف عكسي. ثم توالت الانتصارات بفوز آخر على البحرين بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، ليؤكد أسود الرافدين أنهم دخلوا البطولة بنية المنافسة للمشاركة فقط.

0: وفي واحدة من أعظم المباريات، المنتخب الوطني سحق العراق ونظيره السعودي بسبعة أهداف مقابل هدف واحد. فخلال أقل من نصف ساعة أمطر اللاعبون الشباك السعودية بالأهداف، وتألق علي كاظم بتسجيل ثلاثية كاملة، فيما تصدى رعد حمودي لركلة جزاء يخرج العراق بأكبر انتصار له على المنتخب السعودي.
1: انقراض العضلات.

0: الكاس يتمناه يا بلا والكل هتف وياه.
1: ورغم التعادل السلبي أمام قطر، عاد المنتخب ليحقق فوزا رباعيا آخر على الإمارات ليدخل مواجهة الكويت في الجولة الأخيرة، وهو على موعد مع التاريخ. وفي مباراة الحسم تقدم العراق بهدفين نظيفين عبر صباح عبد الجليل وعلي كاظم، وبدت كأس الخليج قريبة من أيدي اللاعبين، إلا أن تراجعا غير مبرر في الدقائق الأخيرة منح الكويت فرصة تسجيل هدفي التعادل ليتساوى المنتخبان في النقاط وفارق الأهداف، وتفرض مباراة فاصلة للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

وقبل المواجهة الفاصلة بيوم واحد وصلت أنباء تكريم اللاعبين بمنح كل واحد منهم منزلا وسيارة وتقديرا لما قدموه من مستوى مبهر. ورغم محاولة المدرب داني ماكلينن إخفاء الخبر حرصا على التركيز، فقد علم اللاعبون بالأمر وتحول مقر البعثة إلى أجواء احتفالية استمرت حتى ساعة متأخرة من الليل.

0: ابو الغيره العراقي علم بالقمه باقي دخيل الله ودخيله.
1: وعندما حان موعد المباراة الفاصلة لم يبدو الفريق بالصورة التي عرفها الجمهور طوال البطولة، فقد ظهر اللاعبون مرهقين وبعيدين عن مستواهم المعهود، واستغل الكويتيين ذلك ليفوزوا بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد أن سجل العنبري ثلاثية تاريخية، في حين أحرز أحمد صبحي هدفي العراق.

وبذلك ضاع اللقب من متناول اليد وذهبت الكأس للكويت بدلا من بغداد، لكن المشاركة العراقية الأولى بقيت واحدة من أجمل صفحات تاريخ الكرة العراقية، كما شهدت البطولة نهاية مشوار المدرب داني ماكلينن مع المنتخب الوطني بعد أن ترك بصمة كبيرة في تلك المرحلة.

رجعنا لكم مستمعين الكرام، شكرا على الأغاني. عرفان بس البارحة عمي يعني اللاعبين ما قصروا. راضي أنا راضي حقيقة. البارحة أكو يعني فقرة يعني التفاعلية سؤال الميكروفون. طبعا هو البارحة كانت الحدث الأبرز يعني بعد المباراة هو المصالحة اللي قادها اللاعب وقائد منتخبنا الوطني أيمن حسين بين لاعب منتخبنا الوطني زيدان إقبال ولاعب المنتخب الكويتي يوسف ناصر. طبعا كل يعرف انه زيدان إقبال التوترات اللي عنده ويا الجمهور الكويتي ولاعبين الكويت من مباراة البصرة وحديثهم السيء للأسف الشديد على والدته وعلى والده وعلى أصوله، لكن زيدان رد بالملعب ورد رائع يعني يفتتح تسجيل الأهداف في مرمى المنتخب الكويتي وأن يقود المنتخب إلى الفوز على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين وندق تذكرة العودة للمنتخب الكويتي للكويت. بعد المشادة اللي صارت في نهاية المباراة قائد أيمن حسين شيخ مال المنتخب شيخ العشيرة تدري بعد الشيخ لازم يصير هو الكبير والواسطة ويحل المشاكل والأمور. بعد ما رد زيدان في الملعب على الجماهير الكويتية قال له خلص انتهت بعد كل شيء انتهى نبدأ صفحة جديدة، وراح جاب يوسف ناصر لاعب المنتخب الكويتي إلى غرفة تبديل الملابس لمنتخبنا الوطني واعتذر من لاعبنا البطل أسد الرافدين زيدان إقبال، وتم يعني الصلح وبين زيدان إقبال بأنه هو رد بالملعب وهو ما تعمل به يعني رد على الاستفزازات الكويتية عبر صفحته وبالتعليقات والتجاوز عليه وعلى والدته وأبوه. نتمنى التوفيق للاعبي منتخبنا الوطني جميعا ومنهم لاعبنا البطل زيدان إقبال، والنصيحة للكويتيين ولغيرهم لا تستفز العراقي لأن يرد عليك بالملعب ويحجز لك التذكرة يرجعك لأهلك.

0: منتخبنا الوطني قادها ميرخاز دوسكي تسببت في طرد أحد مدافعي المنتخب الكويتي، ثم ضربة حرة ومن يوسف النصراوي نفذت وحصلت دربكة ووصلت الكرة إلى كرار نبيل الذي سدد صاروخ في الدقيقة 97 في مرمى المنتخب الكويتي. طبعا كرار نبيل سجل دقيقة 97 واشتغلوا العراقيين تحشيشاتهم وترنداتهم، طبل الكويت بالدقيقة 90، كرار سجل بالدقيقة 90، وهذه الأمور التي كانت يعني خفة دم العراقيين، وترند صار هذا الهدف، لأن بصراحة يعني هو فعلا هدف صاروخي، ما أقول غير صاروخي.
1: سيفتخر كثيرا بالبطاقة الحمراء إلا إذا كان هناك هدف، إلا إذا كان هناك هدف. الله، المنتخب العراقي لا يبحث عن أقصر الطرق للانتصار، بل يبحث عن أجمل الطرق. لا يبحث عن أقصر الطرق، بل يبحث عن أجملها، أجمل الطرق.

في فقرة المنوعات الخفيفة والطرائف الرياضية، إلا إذا كما قال المعلق لمباراة العراق والكويت بعد طرد لاعب منتخب الكويت بسبب إعاقته لدوسكي. دوسكي كان نجم فقرتنا، فقرة الطرائف والمنوعات الخفيفة. الفقرة الأولى اللي سواها دوسكي هو الانطلاقة السريعة اللي كانت باتجاه المرمى الكويتي، لكن تسببت بعدها بإعثار وحصل لاعب المنتخب الكويتي على انذار. لكن الفقرة الأطرف هي الرمية اللي نفذها دوسكي، شمر طوبة بظهر اللاعب الكويتي، ارتدت له من ظهر اللاعب الكويتي وشات الكرة يعني بالقدم. هاي الفقرة شوية يعني تعرفون دوسكي عنده فعاليات كلش حلوة الفريق الكويتي من أيام بطولة تصفيات كأس العالم، عب اليوم هم يتلاطف وياهم كان وشاكسهم وتسبب يعني بطاقات صفراء وحمراء بلاعبي منتخب الكويت. يعني كان يعني مقاتل دوسكي. كل التوفيق لجميع لاعبي منتخبنا الوطني. نروح وياكم الفاصل والفقرة الأخيرة وهي فقرة مواعيد المباريات.

رجعنا معكم مستمعين الكرام والفقرة الأخيرة مواعيد المباريات، وكون الحلقة هي على الخليجي فأكيد أنه المباريات راح تكون أيضا عن الخليجي. طبعا اليوم راح تكون مباراتين، الأولى بين المنتخب الإماراتي والبحريني الساعة 7، وبعدها تكون مباراة قطر ومنتخب اليمن. هذه المباراة مهمة في المجموعة الثانية حتى تحسم الفرق بطاقات التأهل. الفريق الإماراتي مكن في الجولة الأولى من الفوز على الفريق اليمني، ويريد تحقيق فوز على الفريق البحريني ويتأهل إلى الدور الثاني. ونفس الشيء قطر تسعى لتحقيق فوز على اليمن بعد فوزها على البحرين بهدفين مقابل لا شيء. يوم الثلاثاء راح تكون مباراة منتخبنا الوطني مع المنتخب السعودي بالساعة 8:30، وهي نفس التوقيت راح تكون مباراة الكويت وعمان. منتخبنا يحتاج إلى التعادل أو الفوز لضمان بقائه في يعني تأهله إلى الدور نصف النهائي، في حين يحتاج المنتخب العماني إلى الفوز على الكويت بأربعة أهداف مقابل لا شيء، ومع خسارة منتخبنا الوطني بهدفين مقابل لا شيء حتى يضمن تأهله إلى الدور نصف النهائي. منتخبنا المباراة مهمة له بحسابات التصنيف، كون انه اذا فاز على المنتخب السعودي راح يحصل 11.75% نقطة، اما اذا خسر فراح يفقد 13.25% من النقاط في التصنيف العالمي. ممكن انه اذا فزنا على السعودية نصعد للمركز 60، لكن اذا خسرنا ونفقد 13 نقطة لا راح نتراجع هواي. وهذا المطلوب من لاعبي منتخبنا الوطني، ان يحققوا الفوز على السعودية لنقطتين، الأولى أن يتجاوزوا المنتخب السعودي، أن يقتربوا منه بالتصنيف. فريق السعودي حاليا تصنيفه 57، إذا وصلنا للستين ممكن السعودية أصلا ترجع ورانا ويصعد تصنيفنا، ونكون نبقى بالمستوى الأول في آسيا ونكون سابع أو نصل إلى المركز السادس إذا استمرينا أكثر في البطولة. والنقطة الثانية هو كلا المنتخبين السعودي والعراقي لا يرد يوم مواجهة المنتخب الإماراتي، وهذا يعني حق مشروع ان المنتخب الاماراتي هو اقوى منتخب في البطوله حتى هذه اللحظه مع في المجموعه الثانيه، وكلا المنتخبين يريدان الذهاب بعيدا في بطوله كاس الخليج، يعني مو نصف النهائي، لا يريدون يوصلون للنهائي. فعقبه نصف النهائي كلا الفريقين لا يريد مواجهه المنتخب الاماراتي. كل التوفيق ان شاء الله لمنتخبنا الوطني يوم الثلاثاء، وامنياتنا بان يحقق الفوز على المنتخب السعودي، وايضا أمنياتنا لجماهيرنا بأن تشاهد مباراة ممتعة لمنتخبنا الوطني، وأيضا يقدمون نفس العرض اللي يقدموه أمام المنتخب الكويتي، وينسون عرض مباراة عمان. والفات مات علينا بالجديد، ومع السلامة.

من هنا لا حدود للخيال ولا قيود على الفكر. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو

0: مستمعين الكرام، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الحلة وضواحيها، هنا إذاعة جامعة المستقبل.
1: الله أكبر، الله أكبر.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال رضاك.

في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم للكتاب الكريم

الشيخ أبو العينين شعيشع. ولد الشيخ أبو العينين شعيشع بمدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ في شمال مصر في العام 1922، وهو الابن الثاني عشر لأبيه. يقول الشيخ أبو العينين: كانت ولادتي غير مرغوب فيها، لأنني كنت الابن رقم 12، ووالدتي كانت تفعل المستحيل للتخلص مني، ولكني تشبثت بها حتى وضعتني، حيث كنت فيما بعد مسؤولا وسببا في إطعام كل هذه الأسرة. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. التحق الشيخ أبو العينين شعيشع بالكتابي وهو في السادسة من عمره، وحفظ القرآن الكريم قبل سن العاشرة، وألحقته أمه بالمدرسة الابتدائية فشجعه ذلك وساعده على القراءة بالمدرسة أمام المدرسين والتلاميذ في كل صباح، وخاصة في المناسبات الدينية والرسمية، فنال إعجاب واحترام الجميع. فأشار ناظر المدرسة على والدته أن تذهب به إلى أحد علماء القراءات والتجويد، ودخل الإذاعة في العام 1939، وكان حين ذاك متأثرا بالشيخ محمد رفعت، وكانت علاقته وطيدة معه، وقد استعانت به الإذاعة لإصلاح الأجزاء التالفة من تسجيلات الشيخ رفعت. بسم الله الرحمن الرحيم.

فكم فلها بكاء.

وكف عليها

0: مالك يا سمير؟
1: Thank you.

صدق الله العلي العظيم. اتخذ الشيخ أبو العينين لنفسه أسلوبا خاصا في التلاوة بدءا من منتصف الأربعينيات، وكان أول قارئ مصري يقرأ في المسجد الأقصى، وزار سوريا والعراق في الخمسينيات. أصيب بمرض في صوته مطلع الستينات، ثم عاود للتلاوة وعين قارئا لمسجد عمر مكرم سنة 1969، ثم لمسجد السيدة زينب عليه السلام حتى العام 1992. ناضل الشيخ في السبعينيات لإنشاء نقابة القراء مع أهم القراء وقتئذ مثل الشيخ محمود علي البنا والشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وانتخب نقيبا لها سنة 1988 خلفا للشيخ عبد الباسط، كما عين عضوا في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وعميدا للمعهد الدولي لتحفيظ القرآن الكريم، وعضوا للجنة اختبار القراء في الإذاعة والتلفزيون، وعضوا في اللجنة العليا للقرآن الكريم بوزارة الأوقاف المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين: في العام 1936 ذهبت إلى المنصورة، وكانت المفاجأة التي لم أتوقعها في حياتي، فقد وجدت أكثر من 4000 إنسان في مكان الاحتفال، فقلت: معقول أقرأ أمام هذا الجمع؟ كان سني وقتها 14 سنة، وخفت وزادت من هيبتي للموقف أنني رأيت التلاميذ في مثل سني يتغامزون ويتلامزون، لأنني في نظرهم ما زلت طفلا. وقرأت الافتتاح والختام، وفوجئت بعد الختام بالطلبة يلتفتون حولي، يحملونني على الأعناق، يقدمون لي عبارات الثناء، فلم أستطع السيطرة على دموعي. وعندما توفي الشيخ الخضري شيخ الجامع الأزهر آنذاك، أشار أحد العلماء على الشيخ أن يذهب معه إلى القاهرة ليقرأ في هذا العزاء، وجاء دوره وقرأ وكان موفقا، فازدحم السرداق بالمرة في الشوارع المؤدية إلى الميدان، وتساءل الجميع: من صاحب هذا الصوت الجميل؟ وبعد أكثر من ساعة صدق الشيخ أبو العينين، ليجد نفسه وسط جبل بشري تكوم أمامه لرؤيته ومصافحته إعجابا بتلاوته. وبعد هدوء عاصفة الحب جاءه الشيخ عبد الله عفيفي أمام القصر وقبله وقال له: لا بد أن تتقدم للإذاعة، لأنك لا تقل عن قرائها، بل سيكون لك مستقبل بإذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. يقول الشيخ أبو العينين شعيشع: التحقت بالإذاعة عام 1939، ثم تدفقت علي الدعوات من الدول العربية والإسلامية لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، ووجهت لي أيضا دعوة من فلسطين لأكون قارئا في إذاعة الشرق الأدنى والتي كان مقرها يافا، وذلك لمدة 6 أشهر، وكان الاتفاق عن طريق المدير الإنجليزي للإذاعة المصرية وقت ذاك. وسافرت في العام 1940 وبدأت القراءة كل يوم، أفتتح إذاعة الشرق الأدنى وأختتم إرسالها بتلاوة القرآن الكريم، وأنتقل كل يوم جمعة من يافا إلى القدس لأتلو القرآن الكريم بالمسجد الأقصى. ولأنني كنت صغيرا بعمر 19 سنة كنت مرتبطا ارتباطا وثيقا بأسرتي، ولذلك لم أحتمل الغربة أكثر من شهر، ولكن وثيقة السفر كانت مع المسؤولين عن الإذاعة بفلسطين، فاستأذنت من رئيس الإذاعة في أن أسافر إلى القاهرة لأرى أهلي، فوعدني أكثر من مرة ولم يوفي بوعده، وتدخل صديق لي أحضر لي الوثيقة ومعها تذكرة القطار من المحطة هناك إلى القاهرة، ولم يشعر أحدا بهذا. ووصلت إلى المدينة وفتحت الراديو على إذاعة الشرق الأدنى فسمعت المفاجأة، حينها خرج المذيع ليقول: سوف نستمع بعد قليل إلى الشيخ أبو العينين. قاله المذيع أكثر من مرة، وبعدها قال: لعل المانع خير. وبعد أسبوع طرق الباب ففتحنا، فإذا المدير الإنجليزي لإذاعة الشرق الأدنى جلس وعاتبني، ثم قال: إننا لم ولن نحرم رجلا مثلك لما له من الإطمئنان على أخوته. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. سافر الشيخ إلى العراق للقراءة في مأتم الملكة عالية، واستقبل استقبالا رسميا وشعبيا حافلا، ونال وسام الرافدين، إذ يقول الشيخ أبو العينين: حصلت على وسام الرافدين من العراق، ووسام الأرز من لبنان، ووسام الاستحقاق من سوريا وفلسطين، وأسمة من تركيا والصومال وباكستان والإمارات وبعض الدول الإسلامية الأخرى. كما سافر الشيخ أبو العينين إلى معظم دول العالم، وقرأ في أشهر المساجد، ومنها المسجد الحرام في مكة المكرمة، والمسجد الأقصى بفلسطين وسوريا، والمسجد المركزي الإسلامي بلندن. كما أسلم عدد غير قليل تأثرا بتلاوته، ولم يترك دولة عربية ولا إسلامية إلا وقرأ بها عشرات المرات على مدى مشوار يزيد عن 60 عاما.

الشيخ أبو العينين شعيشع عن عمر يناهز 89 عاما. إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. السابعة مساء بتوقيت جامعة المستقبل. www.mustaqbal.com.

0: أهلا بكم إلى موجز الأخبار. مجلس الوزراء يقرر تعطيل الدوام الرسمي ابتداء من يوم الأربعاء ولغاية يوم السبت المقبل. ترامب: الزيدي رجل رائع وصديق لي ونعمل على دعمه. وزير الخارجية السعودي: ندعم الحكومة العراقية في ملف حصر السلاح. بغداد وموسكو يتفقان على عقد اجتماع اللجنة العراقية الروسية في كانون الأول المقبل. العراق يدعو الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي إلى المشاركة في أعمال الدورة 52 في بغداد. انتحار رجل في نينوى وإصابة 10 أشخاص إثر مشاجرة. خام البصرة يصل إلى خسارة تتجاوز $9 للبرميل. الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل قائد وعضو بحركة حماس في غزة. وخليجي 27: قطر والإمارات تبحثان حسم التأهل، والبحرين واليمن يتمسكان بفرصة أخيرة. انتهى الموجز، في أمان الله.
1: MUR Al-Mustaqbil University Radio.

0: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد، يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
0: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.

في عالم يتغير يبقى العلم هو الثابت، ويبقى المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: شوية.
1: في عالم يتغير يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

بالزحمة وطول اليوم خليك على موجتنا دوم إذاعة جامعة المستقبل الأولى بابل.

نحن لا نذيع المعلومة فقط، بل نصنع الفكر ونبني الوعي. إذاعة جامعة المستقبل، منارة في درب العلم. منارة في درب العلم.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثامنة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نتحرى الخبر بدقة، نحرره بمهنية، ونقدمه بمصداقية لتكون الصورة الكاملة. مركز الأخبار من إذاعة جامعة المستقبل. نبحث في مصدر الدخان. إذاعة جامعة المستقبل، نشرة الأخبار.

0: في يوم الصيدلة العالمي، جامعة المستقبل تكرم متفوقي الصيدلة وتستعرض مسيرة التميز. شرطة بابل تطيح بمطلوبين وتحبط مخالفات في عدة مناطق. محافظ بابل يؤكد مواصلة دعم أطفال مرضى السكري. مجلس الوزراء يقر عطلة رسمية ويسهل متطلبات الامتحانات. مجلس النواب يحذر من تداعيات حظر الطيران الإيراني على العراق. السفارة العراقية في ليبيا تتابع أوضاع الجالية في مناطق السيول. ولافروف: روسيا مستعدة للمساهمة في استقرار منطقة مضيق هرمز. النشرة الإخبارية تقدمها منار العامري، فأهلا بكم. ومن العناوين إلى التفاصيل:
1: المسمع المحلي من إذاعة جامعة المستقبل، نواكب معكم آخر المستجدات في محافظة بابل.
0: احتفت كلية الصيدلة في جامعة المستقبل بيوم الصيدلة العالمي متزامنة مع انطلاق العام الدراسي الجديد 2026-2027 بحضور رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي وعدد من القيادات الأكاديمية. وشهدت الاحتفالية تكريم الطلبة المتفوقين والمتميزين للعام الدراسي الماضي تقديرا لإنجازاتهم العلمية والأكاديمية. وفي كلمة ألقيت نيابة عن رئاسة الجامعة، أكد مدير الإشراف العلمي والأكاديمي الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري أن التميز الجامعي يقوم على التفوق والالتزام والمشاركة الفاعلة في الحياة الجامعية. من جانبه، استعرض عميد كلية الصيدلة الأستاذ الدكتور أحمد الظالمي أبرز إنجازات الكلية، وفي مقدمتها الحصول على الاعتماد البرامجي الوطني والاعتماد الأكاديمي الأمريكي. واختتمت الاحتفالية بتكريم الطلبة المتفوقين تأكيدا على أن دعم الطاقات الشابة وتمكينها يشكل محورا أساسيا في مسيرة الجامعة نحو التميز الأكاديمي والانفتاح الدولي. احتفت كلية القانون في جامعة المستقبل بانطلاق الدفعة الثانية من برنامج الدراسات العليا لمرحلة الماجستير في تخصصي القانون الإداري والقانون الدولي العام بالتعاون مع كلية الحقوق في جامعة المنصورة. وشهدت الفعالية حضور محافظ بابل علي تركي ورئيس الجامعة الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، إضافة إلى عدد من القيادات الأكاديمية وطلبة الدراسات العليا. وأكد الأستاذ الدكتور مظفر صادق الزهيري في كلمة نيابة عن رئاسة الجامعة أن الدراسات العليا والبحث العلمي يمثلان ركيزة أساسية في بناء المعرفة وتطوير الكفاءات المتخصصة. كما أشار إلى مواصلة الجامعة توسيع برامج الدراسات العليا وتعزيز التعاون مع المؤسسات الأكاديمية الرصينة. من جانبه، بيّن عميد كلية القانون أن البرنامج يسهم في تعزيز البحث العلمي وإعداد كفاءات قانونية متخصصة تخدم المؤسسات والمجتمع. أعلنت قيادة شرطة محافظة بابل تمكن تشكيلاتها الأمنية من تنفيذ عدد من العمليات النوعية التي أسفرت عن إلقاء القبض على مطلوبين وضبط مخالفات متعددة في أقضية ونواحي مختلفة من المحافظة. وذكرت القيادة أن مفارز شعبة الشمالي لمكافحة الإجرام ألقت القبض على متهمين مطلوبين وفق أحكام المادة 1-406 من قانون العقوبات العراقي بعد متابعة دقيقة وكمين محكم نفذ في ناحية الشمالي. وفي سياق متصل، تمكنت مفارز قسم شؤون السيطرات من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين بتهم تتعلق بالتهديد والإيذاء العمدي والغياب عن الواجب، فضلا عن ضبط عجلتين تقادان من دون مستمسكات رسمية تثبت العائدية. وأكدت القيادة قيادة الشرطة أن جميع العمليات نفذت ضمن خطة أمنية متواصلة لملاحقة المطلوبين وفرض سلطة القانون، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق الموقوفين وإحالتهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات. أكد محافظ بابل الحقوق علي تركي الجمالي مواصلة دعم ورعاية الأطفال المصابين بمرض السكري والعمل على توفير احتياجاتهم بما يسهم في تحسين مستوى الرعاية الصحية المقدمة لهم. جاء ذلك خلال لقاء جمع المحافظة بعدد من أطفال مرضى السكري حيث استمع إلى احتياجاتهم ومتطلباتهم مؤكداً أهمية تقديم الدعم اللازم وتوفير الرعاية المناسبة لهم. الجمالي أشار إلى أن دعم المرضى ولا سيما الأطفال يمثل أولوية إنسانية مؤكداً استمرار الجهود لمتابعة أوضاعهم الصحية وتلبية احتياجاتهم.
1: المسمع العراقي إذاعة جامعة المستقبل تقدم متابعة شاملة لأهم أخبار الشأن العراقي.
0: اتخذ مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية 20 برئاسة رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي عددا من القرارات المتعلقة بالشؤون الخدمية والتعليمية في البلاد. وقرر المجلس تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات الدولة من 30 من أيلول المقبل ولغاية 30 من تشرين الأول، احتفاء بأيام السيادة على أن يستأنف الدوام يوم 4 من تشرين الأول. كما صوت المجلس على استثناء وزارة التربية لمرة واحدة من بعض إجراءات التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود العامة بما يساعد على تهيئة متطلبات الامتحانات العامة والمدرسية. حذر النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي عدنان فيحان من التداعيات الاقتصادية والخدمية الناجمة عن تطبيق إجراءات حظر الطيران الإيراني المدني في المطارات العراقية. وقال فيحان في بيان أن القرار قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات السياحية والتجارية وإلى خسائر تلحق بشركات الطيران والسياحة والفنادق والعاملين في هذه القطاعات. كما أثار تساؤلات حول خطط الحكومة لمعالجة التأثيرات المحتملة على قطاع السياحة الدينية وإمدادات الغاز الإيراني المستخدم في تشغيل محطات الطاقة الكهربائية. وأكد فيحان أن مجلس النواب مستعد لعقد جلسة استثنائية واتخاذ إجراءات رقابية في حال عدم مراجعة القرار، مشددا على أهمية أن تنطلق القرارات من المصلحة الوطنية والأطر الدستورية النافذة. أكد القائم بأعمال سفارة العراق في ليبيا أحمد الصحاف متابعة أوضاع أبناء الجالية العراقية في المناطق التي تشهد أحوالا جوية صعبة وسيولا في عدد من المناطق الليبية. وقال الصحاف أن السفارة تواصل متابعة أوضاع العراقيين في مناطق الجبل الغربي جنوب غرب طرابلس إلى جانب مناطق الجنوب الغربي والوسط، ودعا أبناء الجالية إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والالتزام بتعليمات السلطات الرسمية وتجنب مناطق السيول ومجاري الأودية. وأكد أن السفارة خصصت أرقاما لاستقبال الاتصالات في الحالات الطارئة داعيا ما يحتاج إلى المساعدة إلى التواصل فورا مع رئيس البعثة أو القسم القنصلي. وأشار الصحاف إلى التنسيق مع السلطات الليبية لتوفير الاستجابة الإنسانية والخدمية عند الحاجة، مؤكدا أن سلامة أبناء الجالية وطمأنة عائلاتهم تحظيان بأولوية. أكد الأمين العام لوزارة البيشمركة في إقليم كردستان الفريق الركن بختيار محمد صديق توقف المساعدات المالية المقدمة من التحالف الدولي لقوات البيشمركة بعد انتهاء المدة المحددة في مذكرة التفاهم بين الجانبين. وقال صديق أن مذكرة التفاهم كان سارية من 21 من أيلول عام 2022 ولمدة 4 سنوات وانتهت في 21 من أيلول الجاري. وأضح أن مساعدات شهري آب وأيلول لعام 2026 كانت الدفعة الأخيرة وتم توزيعها يوم 24 من أيلول الجاري. وأشار إلى أن وزارة البشمركة طلبت من الحكومة الاتحادية تعويض هذه المساعدات من خلال تعديل رواتب قوات البشمركة ومساواتها برواتب القوات العراقية، ويأتي ذلك بعد انتهاء الإطار الزمني للاتفاق الذي نظم تقديم الدعم المالي من التحالف الدولي.
1: المسمع الدولي من إذاعة جامعة المستقبل، نعرض لكم أبرز التطورات على الساحة الدولية.
0: في الشأن الدولي، أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق الاستقرار في منطقة مضيق هرمز في ظل التوترات والمواجهات المتكررة في منطقة الخليج. وقال لافروف أن موجات المواجهة في الخليج وقضية مضيق هرمز ينبغي حلهما، مشيرا إلى أن بلاده أطلقت مبادرة لإرساء السلام في منطقة الخليج وتسوية الأزمة المتعلقة بالمضيق. وأضاف أن استهداف المنشئات النووية الإيرانية ألحق بحسب تعبيره ضررا بدور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيرا إلى أن استمرار المواجهة المسلحة في الخليج ومضيق هرمز يؤثر على الملاحة والتجارة العالميتين. وشدد لافروف على أن تسوية الأزمة تحتاج إلى بناء الثقة بين دول الخليج والدول العربية وإيران، مؤكدا استعداد روسيا مع دول أخرى للمساهمة في استقرار منطقة الشرق الأوسط. أقال الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف وزير الدفاع داورين كوزانوف على خلفية مقتل 14 عسكريا خلال تدريبات عسكرية في بحر قزوين، وكان 17 عسكريا قد جرفوا إلى البحر بفعل التدهور المفاجئ في الأحوال الجوية واشتداد الرياح، فيما تمكنت فرق الإنقاذ من إنقاذ 3 منهم. وفي أعقاب الحادث فتح تحقيق جنائي بشأن الإهمال في أداء الواجب ومخالفة قواعد إدارة السفن، كما أعلن عن تشكيل لجنة حكومية للكشف عن ملابسات الحادث. وأفادت السلطات الكازاخستانية باحتجاز 5 مسؤولين في وزارة الدفاع على ذمة التحقيق، في حين أمر الرئيس توكاييف بإجراء مراجعة شاملة لعمل الوزارة. وأعلنت كازاخستان يوم 25 من أيلول يوما وطنيا للحداد على ضحايا الحادث. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتخاذ خطوة لحجب أكثر من 800 مليون دولار من أموال أقرها الكونغرس وتتعلق ببرامج للهجرة والتعليم وخدمات موجهة إلى الأقليات. وتضمنت الإجراءات برامج لمساعدة اللاجئين والمهاجرين وتنمية أعمال الأقليات وبرامج أخرى تتعلق بالتعليم وحماية البيئة في الخارج. وقال البيت الأبيض أن الرئيس يستخدم كل الأدوات الممكنة لخفض ما يصفه بالإنفاق المهدر والضار الذي لا يعود بالنفع على المواطنين الأمريكيين. وتأتي الخطوة في إطار خلاف متواصل بين الإدارة الأمريكية والكونغرس حول صلاحيات الإنفاق الحكومي، فيما يقول منتقدون للخطوة أن سلطة تخصيص الأموال تعود إلى الكونغرس. واعتبرت رئيسة لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ سوزان كولينز الإجراء غير قانوني.
1: نسمع الأنواء الجوية، إذاعة جامعة المستقبل، وتحديثات الطقس الصادرة عن الجهات المختصة.
0: وفي الشأن الجوي، تسود أجواء صافية في معظم مدن العراق يوم غد، مع استمرار الأجواء الحارة نسبيا في أغلب المناطق وانخفاض طفيف في درجات الحرارة بعدد من المحافظات. وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، مع فرص لتصاعد الغبار في بعض المناطق مع نشاط الرياح. أما في محافظة بابل فيتوقع أن يكون الطقس صافياً مع درجات حرارة عظمى تقترب من 43 درجة مئوية والصغرى نحو 31 درجة، وتبقى الرؤية الأفقية جيداً عموماً مع إمكانية تأثرها بالغبار في بعض المناطق. وتدعو الأجواء إلى توقع استمرار الطقس الحار نهارا مع أجواء أطف نسبيا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.
1: المسمع الرياضي عبر إذاعة جامعة المستقبل، إليكم أحدث الأخبار والتقارير الرياضية.
2: النشرة الرياضية مع براق الشمري، أهلا بكم. أشاد مدرب منتخبنا الوطني غراهام أرنولد بأداء أسود الرافدين بعد الفوز على الكويت بثلاثة أهداف مقابل هدفين ضمن منافسات خليجي 27. وقال أرنولد أن منتخبه صنع فرصا عديدة وكان قادرا على حسم المباراة مبكرا، إلا أنه نجح في العودة وتحقيق الانتصار في النهاية. وأضاف أن المواجهة كشفت عن دروس مهمة يجب الاستفادة منها قبل اللقاء الحاسم أمام السعودية، وأشار إلى أن عددا من لاعبي المنتخب يمتلكون خبرة المشاركة.

0: الهند بطولة العالم لسباقات الطريق عام 2032 وهولندا نسخة عام 2034. وأكد حميد أن المشاركة تهدف إلى توسيع التعاون الدولي وتطوير رياضة الدراجات في العراق. استدعى مدرب المنتخب الوطني للركبي الإيراني حميد رضا تغيفي 5 لاعبين محترفين ينشطون في الدوريات البريطانية والفرنسية والكندية. ويأتي الاستدعاء في إطار تعزيز صفوف المنتخب الوطني استعدادا لبطولة آسيا المقبلة. وضمت القائمة أندرياس يوسف ومصطفى نواف الغزي وناصر حامد المالكي وعمر فارس وريبين جلال. ومن المؤمل أن يلتحق اللاعبون بالتدريبات أواخر تشرين الأول المقبل، ويعول الجهاز الفني على خبراتهم لتعزيز حظوظ المنتخب في الاستحقاق الآسيوي. تقدم المنتخب العراقي إلى المركز 62 عالميا والثامن آسيويا في التصنيف المباشر لفيفا عقب فوزه على الكويت 3-2 في خليج 27، ويمثل ذلك تقدما بمرتبة واحدة عن آخر تصنيف رسمي صدر في تموز الماضي. وما يزال الترتيب غير نهائي بانتظار التحديث الرسمي المرتقب في 7 من تشرين الأول. وبحسب الحسابات الحالية فإن الفوز على السعودية سيضيف 11 نقطة و25 جزءا من المئة، أما التعادل فسيفقد المنتخب 1.25 نقطة، في حين تتسبب الخسارة بفقدان 13 نقطة و75 جزءا من المئة. قررت الهيئة المؤقتة للاتحاد العراقي لكرة القدم حل لجنة الحكام والمراقبين الفنيين. وأوضحت الهيئة أن القرار يأتي ضمن خطة لإعادة تنظيم العمل الفني والإداري وتطوير آليات الأداء. وأضافت أن الخطوة تهدف إلى رفع كفاءة منظومة التحكيم والمراقبة الفنية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة. وأشارت إلى أن تشكيل اللجنة الجديدة سيعلن خلال الأيام المقبلة بعد استكمال الإجراءات اللازمة. أخيرا استهل منتخب إسبانيا بطل العالم مشواره في دور الأمم الأوروبية بفوز مثير على مضيفه الإنجليزي ب3 أهداف مقابل 2 على ملعب ويمبلي. وافتتح لامين يامال التسجيل مبكرا في الدقيقة 2 قبل أن يرد الإنجليز ب2 عن طريق أنتوني جوردن وهاري كين. وفي الشوط الثاني أهدر كين ركلة جزاء كانت نقطة تحول في اللقاء. وبعدها أدرك إليكس باينا التعادل لإسبانيا قبل أن يصنع هدف الفوز الذي سجله ميكيل أورزبال. وبهذا الانتصار حصد المنتخب الإسباني أول 3 نقاط له في البطولة.
1: مستمعينا، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما ورد في النشر من عناوين. في يوم الصيدلة العالمي جامعة المستقبل تكرم متفوقي الصيدلة وتستعرض مسيرة التميز. شرطة بابل تطيح بمطلوبين وتحبط مخالفات في عدة مناطق. محافظ بابل يؤكد مواصلة دعم أطفال مرضى السكري. مجلس الوزراء يقر عطلة رسمية ويسهل متطلبات الامتحانات. مجلس النواب يحذر من تداعيات حظر الطيران الإيراني على العراق. السفارة العراقية في ليبيا تتابع أوضاع الجالية في مناطق السيول. ولافروف روسيا مستعدة للمساهمة في استقرار منطقة مضيق هرمز. في الختام نشكر لكم لطف المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

في فضاء الفكر لا جدران تمنعنا ولا أسوار تقيد أحلامنا معا نرتقي بالعلم في إذاعة جامعة المستقبل.

إذاعة جامعة المستقبل صوتها بكل شوارع بابل 91.7 FM.

0: ساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
2: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 0 مكرر 0 0 6. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية. لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية. تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
3: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل.

0: هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة.
1: حياكم الله أحبتي المستمعين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ما بين. هذا البرنامج يأتيكم كل يوم أحد الساعة 9 مساء عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل وعلى الموجة 91.7 FM. أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة، والتي هي من أعداد وتقديم محدثتكم، وأنا إسراء الخفاجي، وخلف المكسر المتألق والمبدع قيصر الجراح. واليوم سنكون ما بين الماضي والحاضر. في كل مكان تعيش ذاكرة، وفي كل ذاكرة حكاية، وفي كل حكاية إنسان مر من هنا وترك شيئا من أثره. وربما لا ننتبه أحيانا إلى أن الأشياء التي نراها قديمة قد تكون في الحقيقة رسائل من زمن بعيد، رسائل تقول لنا من كنا وكيف عشنا وماذا كنا نؤمن به وماذا تركنا لمن يأتي بعدنا. والمتحف ليس مجرد مكان نعرض فيه قطعا تراثية، بل هو مكان تلتقي فيه الذاكرة بالحاضر، ويلتقي فيه الإنسان بتاريخه. واليوم نقترب أكثر من متحف الحلة المعاصر لنتحدث عن التاريخ والتراث والهوية وعلاقة الإنسان بماضيه، وعما يمكن أن يقول لهنا متحف ويقوله لمدينة عن نفسها. ضيف هذه الحلقة الأستاذ علي عبد الجليل، مدير متحف الحلة المعاصر. إذن أحبتي المستمعين، في برنامج ما بين وما بين الماضي والحاضر سنتحدث مع ضيفنا العزيز أستاذ علي. حياك الله أستاذ علي، نورتنا اليوم في برنامج ما بين.
2: مساكم الله بالخير والعافية.
1: مساء الخير والعافية عليك.
2: الله يحفظك ويسلمك.
1: اليوم راح نروح بين الماضي وبين الحاضر، ونتحدث عن هذه الحلقة وكيف يمكن أن نصل الماضي بالحاضر، ونتعرف بشكل مفصل عن متحف الحلة، وخير من يتحدث لنا هو حضرتك. لكن في البداية نود أن نتعرف عن أستاذ علي، وما يرغب به أستاذ علي أن يكون في متحف الحلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عموم المتاحف في العالم هي ذاكرة حية للمدن. تقدم الدليل والوثيقة الحية والمقتنة لتشرح للضيوف والناس تاريخ تلك المدينة. وبالخصوص مدينة الحلة، هذه المدينة التي يفصح اسمها عن شهرتها. الحلة هي وليدة بابل، وبابل معروفة عالميا.
1: هذا يضع مسؤولية كبيرة على المتحف؟
2: طبعا، بابل هي وحدها مدينة فعلا أن نقول علمت عموم العالم الحضارة. بابل لا يمكن أن تختزل اليوم بشارع الموكب أو أسد بابل
1: أو عشتار وغيرها.
2: أبدا، بابل هي فكر أكثر ما تكون مكان. لذلك هذه المدينة هي مدينة الحلية وليدة بابل، هي أنشئت، هي وسادتها بابل. وأيضا هذه المدينة المباركة اللي ربما راح نقترب من ألفيتها بالتنصير. أول ذكر إلها سنة 37 للهجرة،
1: نعم
2: عندما قدم إليها أمير المؤمنين عليه السلام
1: عليه
2: علي بن أبي
1: السلام.
2: طالب عند وروده من صفين، وأشار لهذه المدينة وامتدح أهلها كثيرا، ومن ضمن ما امتدحهم سلام الله عليه قال: يخلق الله فيها أقوام، لو قسموا على الله الأبر لقسمهم.
1: جميل جدا.
2: بعد ذلك أصبحت الحلة ميدانا خصبا
1: للعلماء.
2: للعلماء وعلوم أهل البيت. هذه المدينة احنا نريد حلقتنا نخلصها على تاريخ المدينة بقدر ما نحشي على المتحف. هذه المدينة
1: نعم.
2: أنجبت الكثير من أعلام ما زالت علومهم وأكاديمياتهم هي محط احترام بالغ، وأكيد هذا النتاج يستحق أن يوثق.
1: إذن هذا النتاج الكبير الذي يستحق أن يوثق، ومع الحلة التي هي ابنة بابل، هذا الاسم الكبير المعروف عالميا، اسمح لي أن أسأل، بعد كل هذه المعرفة وهذه المعلومات القيمة وهذا الإرث الكبير، هل متحف الحلة اليوم هو على استعداد أن يعكس تراث بابل للعالم؟ لو جاءت وفود من الخارج لتتعرف على بابل، فأكيد تتجه، إحنا من نسافر نتجه إلى المتاحف لنتعرف على المدن وتاريخها وحضارتها. اليوم متحف الحلة بصراحة مؤهل ليعكس هذا الإرث العظيم؟
2: نعم، مؤهل أن يعكس تاريخ مدينة الحلة. أنا تحدثت
1: ماذا
2: عن،
1: يحتاج أكثر؟
2: أكيد هي المتاحف، مستحيل متحف بالعالم يوقف عند جهد معين يقول اكتفيت.
1: جميل، إذن يحتاج المزيد والمزيد.
2: متاحف فيها مشاريع مفتوحة تماما،
1: ماذا
2: منفتحة لها.
1: يأمل أستاذ علي؟
2: مثلا شنو؟
1: لكي يكون متحف الحلة أكثر.

0: منجز أو تاريخ، لا على مستوى الديني ولا على مستوى السياسي ولا على المستوى الاجتماعي. كانت الناس مغيبة. أما أن يكون قلمك أجير لسلطة دكتاتورية
1: نعم
0: وتمجد حروبها وذواتها المريضة أو تنعزل. لذلك 35 سنة من عفوا من الحرمان، من التعتيم عن كثير من التاريخ.
1: أهمل المتحف.
0: أكيد أكيد ماكو فكرة أساسا لإنشاء متحف.
1: نعم، الظروف الصعبة جعلت الناس تبتعد أيضا عن المتحف والكثير
0: الظرف السياسي أكثر شيء،
1: السياسي.
0: اللي ما مسموح لك أنت أن تسوي أي شيء.
1: لكن اليوم
0: اليوم وراء
1: بعد مرور
0: 2003،
1: 20 سنة تقريبا أو أكثر،
0: نعم وراء 2003 بدأت فسحة
1: أكو تعاون من
0: مهمة،
1: الشخصيات في محافظة بابل لمد متحف
0: يعني
1: الحلة.
0: متباينة القضية. احنا سعينا اكثر شيء ويا الاهالي،
1: نعم
0: صارت اكو ثقة عالية بين ادارة المتحف وبين جمهور محافظة بابل.
1: واحنا نحيي إدارة المتحف المتمثلة
0: الحمد
1: حضرتك
0: لله
1: والأهالي اللي صار هذا التعاون
0: الحمد
1: من
0: لله.
1: أجل أن يعني يزيدون ويمدون المتحف بما
0: نعم
1: هو مفيد إلى يعكس إرث حضارة بابل والحلة.
0: احسنت، يعني هاي الثقة احنا كلش فخورين بيها.
1: شلون صنعت هذه الثقة؟
0: يعني هي أولا
1: اليوم هواي ناس تعرف صناعة الثقة كيف؟ اليوم هاي من أعظم الصناعات واللي نفتقدها كثيرا ما.
0: أن يؤمنون بالمشروع نفسه.
1: الشخص يؤمن بهذا
0: نعم
1: المشروع.
0: يعني الجمهور بابل أو بيوتات بابل أن تؤمن بأن أكو جدوى من هذا المشروع،
1: جميل.
0: أن يوثق تاريخهم، يوثق معاناتهم، يوثق حياتهم بشكل دقيق.
1: نعم.
0: وأيضا بعد أن يقتنعون أكو لازم ثقة متبادلة بين صاحب المشروع والمؤسسة اللي يشتغل بها، أن يأمنون على مقتنياتهم، عن وثائقهم، عن نفائسهم اللي جابوها.
1: لأن أكيد هي يعني غالية عليهم.
0: أكيد هي كل وثيقة تعتبر كنز، أو كل مقتنع يعتبر
1: يعني
0: كنز.
1: المتحف أستاذ علي يحفظ الماضي فقط أم يساعدنا على فهم الحاضر
0: أنا
1: واستيعاب الماضي؟
0: أعوذ بالله من كلمة، أنا سميتها متحف، يعني ضمن الأسماء اللي كانت مطروحة واللي
1: نعم
0: لاقت رواج من قبل المعنيين، متحف الحلة المعاصر. دخلت المعاصرة،
1: لماذا؟
0: المعاصرة مو مثل ما يفتهموها هسه اللي يقرون فلسفة فن أو غيرها. لا، المعاصرة اللي أقصد بها هي روح العصر، أن فضاء المتحف يجعل لي أكثر مساحة ممكنة للاحتفاء بناس ربما موجودين في وقتنا الحاضر.
1: جميل
0: يعني
1: جدا.
0: هو مو بس تاريخ،
1: إذن لا يعتمد فقط على الماضي.
0: لا، الماضي ربما نأكد حضورنا به
1: نعم،
0: وزهونا وما
1: أنت
0: قد ما
1: تواكب.
0: قدموه. هذا كله هو عموما المتحف. هو
1: نعم،
0: أنا أقول دائما هو مشروع وطني فعلا،
1: نحتاج إلى تكافل.
0: هو مثل مدرسة، مثل الجامعة. هو راح ينطي للشخص اللي يزوره، راح يعطيه فد عزم وثقة كبيرة بأن هذول الناس اللي احنا محتفين بيهم وجامعين أوراقهم وثائقهم وصورهم، هذول قدموا شيء على كافة المستويات. فبالنتيجة احنا من حقنا احنا نحتفي بيهم ونحتفي بمنجزهم. لذلك اللي يجي راح يكون عنده نوع من السعيان وراء
1: أنه
0: أن يأكد حضوره. نعم
1: يزيد من جهده، حتى بالتالي ممكن في يوم ما يكون إلى جزء من
0: أحسنت،
1: متحف الحلة وركن فيه،
0: نعم
1: ليكون ذاكرة في ذاك جزء من ذاكرة مدينة الحلة. أستاذ علي، هل نحن نحن للماضي لأن كان أجمل، أم أكو أشياء فقدناها
0: لا أبدا
1: وتغير الزمن؟
0: مو أجمل، وإنما احنا بدواخلنا بأن الماضي انتصرنا عليه،
1: نعم
0: صار جزء من ذاكرتنا، يعني عرفنا قصته. فبالنتيجة مو نحن له، نتذكر ذيك الأيام لكن بفخر.
1: إذا بنروح للمتحف منحن للماضي اللي كان أجمل، بل إنه إحنا نوثق تاريخنا و...
0: الجانب الآخر هو التوثيق تماما، بأنه الحياة وتطورها يحتاج إلى شرح،
1: نعم
0: يحتاج إلى أدلة، فبالنتيجة المتحف يوفر هذه الأدلة والشروحات على مود الإنسان يقدر يربط هذا التسلسل الزمني اللي عاشه أجداده أبهاته وهو قاعد يعيش اليوم، يعني ما راح يلقى فد قطع معين بالمعلومة، فبالنتيجة المتحف يوفر له فرصة المشاهدة بشكل أكثر علمي.
1: حضرتك تحدثت أستاذ علي عن التوثيق، عن التكنولوجيا والتطور وغيرها. اليوم في ظل التطور وصار من السهولة أخذ الصور والمقاطع الفيديوية، وأصبحت الصور موجودة دائما، هل هذه الصور قادرة على توثيق حياتنا؟ وما الذي يجعل القطعة التراثية مختلفة عن صورة لها؟ يعني ممكن إحنا نوثق الصورة التراثية.
0: القطعة المتحفية أو ما تقترن بفخامة المادة،
1: بماذا؟
0: مثلا أوروبا بداية المتاحف،
1: نعم
0: متحف أو لا متحف أعتقد في بريطانيا أسسته مجموعة خاصة، بدأ يهتم بجمع، بدأ المتحف يهتم بجمع القطع
1: نعم
0: ذات قيمة مادية بها كلش عالية، الصولجانات والتيجان والذهب والأحجار
1: هاي في
0: الكريمة.
1: الحكم الأوروبي كانت
0: مثلا
1: مشهورة جدا.
0: بداية أول
1: أين
0: متحف
1: لماذا القطع الغالية؟
0: هم كانوا يعتبرون بأن مأخوذة من كلمة تحف، متحف أن يهتم بالقطع جدا نادرة، هي لا بأس كصناعة كفن كحرفة عالية بها، لكن هاي ما تمثل قيمة معنوية وروحية
1: بمفهوم
0: للشعب.
1: أستاذ علي،
0: ليش
1: ماذا هو المتحف؟
0: المتحف هسه بدأ علم المتاحف الحديث
1: نعم
0: يتقرب لحاجات الناس لما تمس حياتهم، يعني مثل
1: كيف؟
0: ملك طاغي،
1: نعم
0: طاغية بنى مملكته على معاناة الناس، على جيوب الناس، على دماء الناس، بالنتيجة أنا أسوي له متحف أعرض مقتنياته وصولجاناته والتيجان مالته، أنا كمواطن منتمي لهذا البلد شيء، بالعكس هاي تمثل لي مسبة
1: إذن
0: بأن هو كان عايش في
1: في
0: هذا
1: نعيم
0: الجو
1: أي نعم
0: وشعبه
1: جائع
0: محروم. المتاحف الآن بدأت تناغم حياة الناس، معاناة الناس، يعني مو شرط أن نعرض بها ما هو ثمين من ذهب وفضة وأحجار، مو شرط، ربما قطعة
1: ممكن
0: معينة.
1: تكون ثمنها كونها قديمة، مثلا
0: لا لا
1: الأحجار أو الأشياء هذه التي كانت منذ آلاف السنين.
0: مو شرط، ربما موقف أو قطعة معينة تعيد بيك الزمن إلى كيف كانوا أهلك يعيشون. يعني أنا
1: الصور تغني عن هذا الشيء؟ ممكن أني أصور أوثق الشيء
0: لا
1: بصورة؟
0: لا
1: ما الفرق بين أنه أنا أوثقها بصورة أم هي الشيء نفسه موجود، القطعة نفسها؟ هل هنالك روح؟
0: هذا باب وهذا باب. التوثيق بالصور أكيد مهم، هو يعتبر أرشيف، مثل ما يقول المثل
1: ممكن يوصل
0: الصيني،
1: لي نفس الإحساس والفكرة
0: يعني
1: والفهم؟
0: مثل الصيني يقول صورة واحدة تغني عن 1000 كلمة
1: نعم
0: كأداة لتلقي المعلومة، أقصد
1: نعم
0: هذا أرشيف واحد وهذا واحد. يعني أنا أريد أوصلش بأنه يعني أكو متحف في اليابان،
1: نعم
0: متحف الأطعمة، أنا سأسأل أي عراقي
1: ماذا هو متحف الأطعمة؟
0: سؤال لطيف، أسأل أي عراقي أقول له أهلك قبل 300 سنة شنو كان نظامهم الغذائي؟ ما يعرف،
1: آه جميل جدا، أحييك أستاذ علي على هذا الشيء.
0: ما يعرف.
1: إذن يوثقون حتى الأطعمة اللي
0: أحسنت،
1: كانت من
0: فأكو هذا المطعم باليابان يشرح تاريخ الشعب الياباني أكله قبل 1000 سنة شنو النظام الغذائي،
1: جميل جدا.
0: وأكو فكرة يعطوها للزوار بأنه ممكن أن تشارك بصناعة طعامك اللي
1: نعم
0: تاكله طبعا هو كلها أطعمة بسيطة، لكن هي فيها نظام غذاء. العراق كان بيه نظام غذاء كلش مهم،
1: اي نعم
0: نتيجة أكو بشر ويعيش وما يتمرض. إذا شنو كان لك
1: اكو اكلاتهن قبل وما
0: هذا الإهمال لهذه المفردات؟ ضيع من عندنا هواي تاريخ. فبالنتيجة سأسأل أسأل إيش راح يقول لك؟ ما أدري عندك.
1: اذا التاريخ في الجانب الغذائي وملابسنا في أفكارنا عاداتنا حتى الألعاب البسيطة اللي كان الأطفال يلعبوها اليوم التغير كبير. زين هنا أستاذ علي، نحن اليوم نعيش في زمن سريع والأجيال الجديدة أصبحت أبعد عن كثير من ملامح الماضي، فكيف نقربهم من التراث بطريقة تشعرهم أنه جزء من حياتهم وليس شيء بعيد عنهم؟ اليوم نحن أكو فرق في الأجيال، كيف نأتي بالجيل الحديث ليتعرف على الجيل القديم؟
0: يعني أنا ربما أشرح تجربتي بمتحف الحل المعاصر. أنا
1: وهذا ما نود أن نسمعه.
0: أدي كل سنة تفويج طلاب من قبل مديرية تربية بابل المشكورة،
1: تحياتنا لمديرية تربية بابل اللي تسعى بهذا الجانب.
0: ومتعاونين جدا. خلال الموسم الدراسي أنا يعني العام الماضي حققت أكثر من 11,000 طالب
1: 11 ألف طالب،
0: زارنا،
1: عدد كبير جدا.
0: عدد كبير جدا. دول يطلعون في رضا تام، في قناعة، في حب للمتحف. يزيد رصيدنا حتى في خارج أيام الدراسة قاموا يجون ويزورون المتحف.
1: إذا أستاذ علي بتجربته هاي قدر يجمع الجيل الحالي بالجيل الماضي.
0: نعم،
1: تجربة
0: هسه
1: جميلة.
0: هم خاطبنا الحمد لله في بداية الموسم الدراسي، وهم مديرية تربية بابل استجابت بشكل كلش قوي وعالي، وإن شاء الله راح نبدي موسمنا الجديد. وفرت ربما أنا وكادري هالسنة جانب مهم
1: نعم، ما هو؟
0: انضاف للمتحف، اللي هو كيفية التعامل مع الفئات العمرية. يعني احنا يزورونا رياضة أطفال ابتدائية، إعدادية، متوسطة، وهكذا.
1: يحتاج تعامل خاص مع كل
0: أحسنتي،
1: فئة
0: حتى
1: عمرية.
0: الأدوات اللي يحتاجوها.
1: نعم.
0: يعني احنا ابتكرنا مجموعة من الأدوات، أو استعرنا من بعض المؤسسات مجموعة من الأدوات والأفكار نحفز تفكيرهم نحو الاهتمام بالتراث والتاريخ. يعني واحدة منهن اشتغلنا شكل لمسلة حمورابي، اللي هي بها 282 مادة. ربما اخترنا 20 أو 30 مادة قريبة من روح العصر، يقدر يفهمها الطالب، مع ترجمة إنجليزي عربي ونصها المسماري.
1: جميل جدا.
0: فراح راح تصير باللاوعي عنده من يسحب من هاي الحقيبة اللي تشبه المسلة قانون ويقرأ يطبع بباله ويقول هاي مسلة كذا. هاي الأدوات اللي قاعد نتعامل وياها على مود نقربهم من هذا التاريخ ربما اللي يعتقدوه صعب. يعني هو يقرأ نص مسمار ما مترجم.
1: معرفتنا للماضي يساعدنا على فهم حاضرنا ومستقبلنا، وهذا اللي دا تسعى إلى حضرتك في هذه التجربة.
0: بالتأكيد
1: مهم جدا التعرف على
0: هو
1: الماضي.
0: لو ما الماضي ماكو حاضر أبدا، لكن هاي التجارب.
1: كيف ترى ماضينا؟
0: ماضي أنواع، بالمؤلم وبالمفرح وباللي كله زهو وانتصار.
1: أي ماضي من هذه اللي ذكرتها حضرتك يستشعرها أستاذ علي أكثر؟
0: يعني أنا وثقت في متحف الحل المعاصر
1: نعم.
0: مثل تاريخ مؤلم، لكن لا
1: ليش هذا الحزن؟
0: لا
1: أنا
0: لا
1: أشوف حتى بعيونك
0: لا
1: أستاذ علي.
0: لابد أن المتحف مو بس يحتفي بأشياء
1: مشرقة.
0: مشرقة، أكو أشياء أصابت الشعب العراقي وشعب بابل. يعني أنا
1: من
0: احتفظ
1: رحم هذه المعاناة ولد نجاح أم ألم مستمر؟
0: والألم يؤدي إلى نجاح دائما. المحنة هي
1: ثورة وانتفاضة على الألم.
0: تخلق نجاح. فنرجع الموضوع، أنا وثقت
1: نعم.
0: لموضوع التاريخ السياسي والمقابر الجماعية لشعب
1: هذا شيء مهم جدا.
0: شعب بابل. تعرض إلى إبادة، وإبادة جماعية
1: الله
0: 91
1: يرحم
0: من
1: أمواتنا
0: قبل
1: وشهدائنا.
0: الطاغية. في نفس الوقت إلها أكثر من قراءة ومدلول. القراءة الأولى بأن هذا الشعب ماسكت على ظلم، ما خنع للدكتاتورية وظل ينتظر.
1: رغم ما قدم من ضحايا
0: طبعا
1: وأرواح ودماء.
0: انتفاض، شعب ثائر، شعب حي، شعب يحب الحياة. لو جاء
1: العراق يحب الحياة.
0: أيوة انتفض على مود يغير واقعه
1: جميلة هذه الجملة جدا حقيقة.
0: في مع اعتى نظام دكتاتوري. في نفس الوقت القراءة الثانية بأن هي فعلا بسالة وشجاعة
1: نعم
0: وفتح جديد للخلاص من الدكتاتورية وتحقق هذا الحلم. فبالنتيجة الاحتفاء بإشي مناسبة ضروري جدا. يعني أنا حسب اللي زرته في بعض الدول أكو متاحف كاملة لمظلومية اليهود الهيلوكوست
1: نعم
0: في كل العالم ناشريها، يأجرون أفخم البنايات ويطبعون أفضل الفولدرات
1: حتى يوثقون مظلومية.
0: ويدخلوا المتاحف ببلاش على مود يؤكدون مظلوميتهم.
1: اليوم أستاذ علي يؤكد مظلومية
0: مع
1: المقابر
0: العلم احنا
1: الجماعية
0: عندنا
1: الغير.
0: مظلومية حقة مهمة جدا، لازم نحتفي بيها، لازم
1: نعم
0: نأكدها، لازم نأكد حضورها. والقضية الأهم،
1: حتى يعرف الجيل الحالي ما ضحى الجيل
0: نعم
1: السابق من أجل
0: نعم
1: اليوم أن يقعدون في ويعيشون في
0: نعم
1: سلام.
0: نعم القضية اللي ربما المرتبطة بها المهمة جدا بأن هي دعوة لعدم ارتكاب مجازر جماعية جديدة. يعني نحفز الروح
1: رسالة مهمة
0: الإنسانية
1: جدا.
0: بأن ذول هم عندهم عوائل وعندهم أطفال ولقوا حتفهم بالتراب وحفر الموت. فبالنتيجة إذا نقلل من فرص لا سمح الله أن تتكرر
1: من خلق فقاعات جدد
0: جريمة
1: أو
0: بشعة
1: جريمة
0: بشعة
1: جديدة.
0: جديدة. لكن
1: طبعا الحديث جميل مع الأستاذ علي وهو يتحدث، وانضم إلنا عبر الاتصال الهاتفي الزميل الصحفي المتألق أستاذ حسنين الحسون، ونقول مساء الخير أستاذ حسنين.
2: مساء الخير والعافية سيد إسراء إليك ولكل المستمعين الكرام بإذاعة جامعة المستقبل. الصراحة
1: أسعدنا جدا
2: يعني أثني
1: بإمامة
2: على
1: الله.
2: برنامجك وعلى اختياراتك الرائعة.
1: شكرا جزيلا،
2: أنا
1: شهادة
2: أعرف أنه
1: أعتز بها.
2: البرنامج ما بيه مداخلات، بس ما أقدر أتخطى وجود هذه القامة الكبيرة الثقافية التاريخية، أستاذنا الكبير الأستاذ علي عبد الجليل سعابد، وما أقدر ما
1: يسعدنا اتصالك
2: أسجل
1: ومداخلتك.
2: إعجابي هذا الرجل الذي يعني نفتخر بمحافظة بابل وبالعراق بوجوده، صاحب الإنجازات الكبيرة على المستوى الشخصي. يعني اشتغلت وياه، إنسان في قمة الخلق والتواضع والمهنية، رجل دائما بصماته واضحة بكل مكان، منجزة في التاريخي والثقافي في إنشاء متحف الحلة المعاصر وغيرها من المشاريع الثقافية والتاريخية اللي كانت بصماته كبيرة في كل مكان. فما اقدر صراحة اتخطى البرنامج، انا كتبت
1: أسعدنا
2: تعليق بس
1: جدا
2: ما اقدر
1: اتصال،
2: اذا ما
1: بس
2: اشارك.
1: احنا مو بس راح نريد مشاركتك وهذا اطرائك الجميل بضيفنا اللي يستحق هذا الشيء، نريد سؤال توجه لضيفنا.
2: والله تحياتي لاستاذنا الكبير استاذ علي عبد الجليل، ان شاء الله يكون بخير.
0: انا ساكت ما اقدر ارد على روعة كلامك
2: هذا قليل
0: لا
2: بحقك
0: والله
2: استاذنا
0: انا
2: والله، واللي يعرفك معرفة شخصية يمكن يتحدث اكثر من هذا الكلام واكثر.
0: جدا
2: والله
0: اشكرك. والله انت
2: الله
0: هاي
2: يحفظك،
0: شهادة
2: الله
0: اعتز
2: يسلمك،
0: بيها، مو كلام حقيقة، من انسان
2: الله يسلمك.
0: محترم مهني غيور صاحب غير. انا اشتغلت وياك
1: ان شاء الله استاذ حسنين يكون له جزء في المتحف
0: ان شاء
1: بقلم
0: الله ان
1: الحر
0: شاء الله
1: ان
0: ان
1: شاء
0: شاء الله
1: الله.
2: الله يسلمك.
0: والنعم
2: انا
0: منا.
2: عندي فقط يعني اذا كان موضوع سؤال يطرح،
0: بلي
2: انه
0: حياك
2: اتذكر
0: استاذ
2: مره استاذ
0: حسنين،
2: علي عبد الجليل طرح فكره يمكن سولفنا بها، انا ما ادري مسموح لي ان احكيها،
1: حياك استاذ حسنين.
2: انه ممكن راد يكون انه جسر يربط مثلا بلديه الحله في المتحف، انه بعد ما تتحول البلديه الى
0: صدق
2: معلم تراثي. اكو كانت فكره يمكن اتصور سابقا، مو يمكن
0: نعم
2: اذا مدخلني الذاكره.
0: فعلا هاي الفكرة هي مترسخة ببالي بعد ما يعني سعينا لأن تكون بلدية الحلة
1: نعم
0: ضمن الأبنية اللي سجلت ضمن لائحة التراث. فصارت بنايتين، بناية المتحف أيضا سجلت بسنة 2010 والبلدية الحلة. فأكو فكرة اللي سولفنا بها أن يكون جسر ستركتشر حديد أو ستيل من المتحف لساحة الساعة يم البرج. وأهم بنفس الوقت تطفد فرصة للمشاهدة لهذا المنظر الجميل، شط الحلة وسوقها ومآذنها. يعني راح يكون هذا الميدان هو معبر عن روح الحلة
2: نعم،
0: وجمالها
2: ممتاز
0: إن شاء الله بهلها. هاي الفكرة
1: ممتاز،
0: قائمة
1: فكرة
0: إن شاء الله.
1: جميلة جدا، وإن شاء الله إحنا نعمل
2: ممتاز
1: عبر أثير إذاعة جامعة
2: ممتاز،
1: المستقبل أن تسمع.
2: أشكركم جدا وعذرا
1: إحنا
2: يعني
1: نشكرك أستاذ الحديد.
2: للمداخلة اللي كانت يعني خاف يعني ما محسوبة منكم من وقت
1: حياك،
2: البرنامج.
1: شكرا
2: تحية
1: أستاذ،
2: للزميلة
1: بالعكس،
2: العزيزة ست إسراء، وتحية لأستاذنا الكبير أستاذ
1: شكرا
2: علي عبد
1: جزيلا
2: الجليل.
1: أستاذ
2: مع
1: حسنين،
2: السلامة.
1: زميل الإعلامي
0: يا مرحبا.
1: الصحفي المبدع والمتألق صاحب القلم الحر، أسعدنا مداخلتك، أسعدتنا جدا، شكرا لك. إذا نعود أستاذ علي عبد الجليل، وطبعا جميل، محبينك ما يقدرون يمتنعون عن
0: تفضل.
1: التواصل لولا أنه إحنا البرنامج ما يستقبل اتصالات. تحدثت أنه ضروري نوثق المعاناة، مو فقط التاريخ والتراث، وأنت عملت على توثيق هذه المعاناة لتمنع حدوثها في
0: نعم.
1: المستقبل، وتوثق للجيل الحالي معاناة الجيل الذي سبقه من أجل أن يحيا الجيل اليوم.
0: نعم.
1: وترى أن الشعب العراقي شعب يحب الحياة، ولهذا ضحى من أجل الحرية و أن يحصل على حق في العيش بكرامة.
0: نعم، فعلا شعبي يحب الحياة
1: نعم.
0: ويحب أن يرجع الحق لأصحابه، وهذا ما لاحظه يوميا، القوافل من الشهداء، من المضحين، من أصحاب نكران الذات اللي قاعد يقومون بأعمال ربما إحنا قاعد نستشعرها لكن ما نعرفهم منه. فبالنتيجة هذا الشعب رغم ما يقال عليه، رغم ما لا سامح الله تشوه سمعته من قبل المغرب،
1: بعض
0: لكن
1: الإعلام
0: هو
1: الأصفر الذي حاول.
0: شعب حي بمعنى الكلمة.
1: أستاذ علي، المتحف بجوهره يضم ما تركه لنا الجيل السابق، ماذا تظن سيترك لنا الجيل الحالي لكي نضعه في المتحف؟
0: يعني هاي افتراضية جدلية صعبة.
1: نعم.
0: يعني أحد الأشخاص ذاك اليوم حضرت له محاضرة
1: نعم،
0: يحكي عن الذكاء الصناعي، لسه اللي قاعد
1: اليوم
0: يسوي ثورة.
1: الحديث وكله عن الذكاء.
0: قال هذا اللي تتعجبون، احنا سوينا إحصائية اللي قاعد يقومون بيه بهاي تطوير البرامج وهاي التكنولوجيا المرعب اللي قاعد
1: نعم،
0: يومية تتطور. قال قاعد يقومون بيه شباب بيتجاوز أعمارهم 20 سنة، من 15 سنة لا 20. هذه
1: جميل،
0: القدرة الكبيرة اللي يتمتعون بها
1: نعم،
0: الشباب. احنا لازم ما نقيس على مقاييسنا بأنه ايش راح يتركون الشباب. كثير من شهداء وأبطال الحشد الشعبي هم شباب،
1: الله
0: لم
1: يرحمهم،
0: يبلغوا ربما ال 18 سنة.
1: الرحمة والغفران لأرواحهم،
0: ماكو أكثر من هذا
1: أحييك على هذا الجانب
0: حقيقة،
1: فعلا.
0: ماكو أكثر من هذا الكرم والوفاء، أن يجود بدمه على مود يحمينا. فأكيد
1: وما
0: البركة بهم
1: زالوا
0: وما
1: مستمرين
0: زالوا
1: في
0: مستمرين،
1: تضحياتهم.
0: فالمعول على الشباب جدا.
1: إذن هنالك ركن لأبطال الحشد الشعبي.
0: أحسنت. هناك ركن اشتغلته أنا ومجموعة من الأخوان
1: نعم،
0: أثناء المعركة، معركة قائمة مع داعش. احنا نجمع أشياء اللي نوثق.
1: مقتنيات
0: نعم، لأن أنا
1: وأشياء توثق هذا الشيء.
0: قضية المقابر الجماعية أنا اشتغلت بيها بال2010،
1: نعم،
0: بعد ما هي بال2004 انفتحت من قبل الأهالي فتح عشوائي، ناس تدور عن ذويها، عن
1: نعم،
0: عظامهم، ملابسهم، هوياتهم. ففتحت المقبرة بالذات مقبرة تل أبو حجل بطريقة فوضوية،
1: نعم،
0: ضيعت الكثير من الأدلة الجرمية اللي يدين النظام، ضيعت الكثير من بال2010 اشتغل فريق متخصص تماما لفتح المقابر الجماعية. أنا كنت أو
1: جهد متواصل
0: مكني أن
1: تتواصل معهم.
0: أشتغل وياهم. نعم،
1: نعم،
0: بالنتيجة المقتنيات والملابس كانت تروح لبغداد ما عدا الرفات تدفن ياخذوها ذويها. من فكرة 2014 بين اقيم
1: متحف،
0: قسم او مركز لتوثيق الانتفاضة الشعبانية، اضطريت انا اروح بغداد بشق الانفس، حصلت على القطع والمقتنيات اللي يعلنوا
1: حيك على
0: مصروع.
1: هاي الجهود.
0: فصار لي درس حقيقة، بال2014
1: في حربنا
0: في
1: ضد
0: حرب
1: داعش،
0: داعش، أنا
1: استفاد من
0: ومجموعة
1: هاي التجربة.
0: تماما قمت أشتغل وياهم،
1: نعم
0: فجمعت ما أستطيع جمعه، والمعركة شغالة إلى أن تحقق النصر. أنا عندي جناح
1: نعم
0: كامل
1: أجمل
0: يوثق
1: نصر.
0: بطولات الحشد الشعبي واحتفاء
1: رحمة على
0: بالشهداء.
1: شهدائنا وتحياتنا لأبطالنا اللي بقوا
0: وطلعتهم
1: عايشين.
0: أكو وثائق جدا مهمة تركها داعش.
1: احنا ترك أذن يعني، ضحى عندنا إعلاميين أيضا، و
0: الله يرحمه فاضل،
1: الله يرحمه.
0: فاضل
1: هل
0: الزرعاوي
1: جزء أيضا كان جزء
0: طبعا.
1: للإعلاميين اللي ضحى واللي راحوا بتوثيق خارجهم؟
0: يعني القسم الحشد
1: لم
0: الشعبي
1: ينسى شيء أستاذ علي.
0: أبدا كواليسه أكثر من ما معروض منه،
1: نعم
0: وما زال الجمع مستمر عن قصص الشهداء، عن سيرهم الذاتية.
1: هل توجه دعوة للأهالي من يملك جزء من
0: نعم،
1: هاي الأشياء أنه
0: من
1: يتوجه
0: خلالكم،
1: للمتحف؟
0: من خلالكم حقيقة مشكورين. أوجه دعوة لعوائل شهداء الحشد الشعبي المقدس أن يرفدوا قسم متحف حل المعاصر بالمقتنيات، بالسير الذاتية، بالصور، ببعض الذاكرة اللي تخص الشهيد، لأنها كلها قاعد توثق
1: نعم
0: ضمن موسوعات مهمة جدا. يعني آخر موسوعة صدرتها العتبة الحسنية العباسية
1: نعم
0: المقدسة، اللي هي موسوعة الفتوى الجهاد الكفائي، أكثر من 21 مجلد.
1: نعم
0: وهذا كله طبعا يؤكد حضور الشهداء وهاي التضحيات العظيمة ضمن حيز مهم جدا للأجيال.
1: طبعا احنا نأكد مع كلام استاذ علي عبد الجليل مدير متحف الحلة المعاصر، دعوتنا لأهالينا في محافظة بابل وبالخصوص مدينة الحلة، كل أقضيتنا نواحينا نوجه لهم دعوة بأن يتوجهون لمتحف الحلة ومن يملك أي مقتنيات، وحتى الكتب القيمة، بعض المخطوطات، كثير من عوائلنا تحتفظ بهذه الأشياء القيمة، أنه يخلوها في المتحف حتى تكون يعني معروضة لكل من يود أن يتعرف على هذا الجزء من الحلة ومدينتنا في بابل كلها. أيضا لا ننسى الجزء اللي تم تخصيصه لشهداء الحشد الشعبي، أكيد شهدائكم عزيزين عليكم، لكن أنت اليوم من هذا المقتنى تخليه بالمتحف، فأنت توثق بطولة هذا الشخص اللي ضحى بدمه. إذا الحديث يطول وجميل جدا وخوفنا من الوقت، أود أن أسألك ضيفي العزيز، بحكم تجربتك في المتحف، هل تغيرت نظرتك إلى الأشياء القديمة؟ هل أصبحت ترى الأشياء بأبعد من شكلها؟ كيف تتعامل مع الأشياء القديمة أصبحت؟
0: نحن ليش نصيح للقديم؟
1: أنت لا تسميها قديمة؟
0: أكيد ما أسميها قديمة، أسميها تحفة أو نفيسة، هي من النفائس. ربما عمرها قديم، لكن إحنا مصطلح القديم عندنا بالعراق يعني مستوك أو متهالك.
1: نعم
0: القدم يعطيها قيمة، قيمة جدا عالية، ومو كل قديم هو جيد.
1: نعم
0: الحصى هم قديم، التراب هم قديم. هنا نقصد بالمقتنى اللي يتمتع بمواصفات أما معنوية تخص الذاكرة، وأما مادية تخص قيمته هو كصناعة.
1: نعم
0: الصانع شلون اشتغله، ليش اشتغله، ليش ايش قد تعب بيه. يعني مرات اشوف زولية شغل يدوي مو مثل ما اشوفها غيري.
1: ولهذا سألتك نظرتك في المتحف،
0: ايه يعني
1: عملك غير نظرتك.
0: اللي يشوفها غير يقول هاي الزولية حلوة. انا اشوفها اقول كم غرزة اشتغل بيها النساج، اش مر بايام محن او فقر او جوع او برد او حر، الا كمل هاي خلال سنة او سنة ونص. خلال هاي السنة ونص شان حياتها، فبالنتيجة اكو قراءة ما ورائية القطعة الموجودة.
1: جميل جدا.
0: يعني اكو تأويل إلها، فأنا أشوفها بهالطريقة،
1: ممكن يكون
0: أستشعر إيد العامل اللي اشتغلها،
1: نعم
0: الفنان اللي اشتغلها قبل 100 150 سنة، كان شنو شغله، شنو اللي بباله، كان اشتغلها على مود يعيش، لو على مود يبرهن نفسه هو
1: عند موهوب.
0: حرفي موهوب، لا يبرهن نفسه وما مسجل اسمه
1: إذن
0: عليها.
1: تساؤلات كثيرة عندما
0: نعم
1: ننظر إلى الأشياء.
0: نعم فلسفة بيها.
1: نعم.
0: واحد هاي السيمياء يقدر هواي يأول بيها، يوصل إلى نتيجة بأنه يقوم يتماهى ويا الأشياء، يقوم
1: نعم.
0: يحبها بطريقة حسب ما هو يريدها. نعم
1: المخرج يشرنا أننا وصلنا إلى نهاية الحلقة، فأود أن أسألك أستاذ علي، إذا كان كل إنسان يترك أثر خلفه، فأستاذ علي ما الأثر الذي يتركه؟
0: محبة الناس إن شاء الله، وهذا
1: نعم.
0: أجمل شيء يعني، من واحد يتذكرني بخير فقط، ولا كلها هي زائلة ومنتهية، يبقى بس العمل الصالح إن شاء الله. هو
1: جميلة محبة الناس أم مسؤولية؟
0: جدا هي طبعا مسؤولية على مود واحد يقدر يواصل، يقدر يحافظ على هذا اللي قدمه او سمعته مثل ما نقول، فهي ايضا مسؤوليه، لكن هي بنفس الوقت هي اجمل ثمره من سنين الانسان.
1: ماذا يختلف العمل في متحف الحلة عن أي عمل في مكان آخر؟
0: عمل مختلف تماما،
1: عمل بيروح،
0: عمل بيروح
1: تعيش مع
0: بنشوه،
1: الأشياء.
0: تعيش مع الاشياء. يعني أنا مرات أقول بالمتحف أنا ما واقف وحدي، واقفين آلاف الناس ورايا يدعموني، يقولوا لي يعني إحنا وراك، إحنا
1: لتوصل رسالة.
0: نعم إحنا وراك، إحنا داعميك، إحنا سانديك، لأن دول فعلا لو ما المتحف
1: نعم.
0: يعني ذاكرتهم ربما تكون محدودة أو منسية، لكن المتحف حفز الناس أن يحتفون بهم يوميا، يكاد يكون يوميا يحتفون بهم.
1: عندما يدخل أستاذ علي إلى المتحف،
0: نعم
1: أي قسم أو قطعة ممكن أن تراها تمثل روح المدينة؟ أين يقف طويلا؟
0: أقف بالمكتبة،
1: المكتبة.
0: مكتبة صارت عملاقة
1: لماذا؟
0: بالمتحف. المكتبة يعني هي نتاج فكري مكتوب على الورق وعايش ويعيش بعد سنين طوال، يعني ممكن أن
1: خاصة
0: أستشعر.
1: الورق الأصفر
0: نعم
1: المتهالك.
0: عاير ريحة المكتبات وشكل المكتبات وجوها فعلا يطفد شعور للإنسان غريب. هذا التاريخ اللي مختزل بهذه الكتب هو تاريخ آلاف السنين.
1: أيضا تفكر كيف كتب وماذا كان يفعل عندما كتب وماذا يعاني؟
0: أتنفس الحياة قبل 500 سنة من أقرأ كتاب ربما يحكي عن ذيك الحقبة، لأنه هو ينقل في أدق تفاصيلها، فبالنتيجة ككتب ألف ليلة وليلة واحد يعيش بيها ويتأملها ويستنبط منها هواي الكثير من الدروس.
1: ماذا تقول لكل من يسمعنا وماذا تأمل؟ تدعوهم لمتحف الحلة،
0: أكيد متحف الحلة
1: رحلة عبر الزمن.
0: هو بيت لكل الناس، والمفروض ينسكن من قبل
1: أهله.
0: أهله أن يجون ويكون ضمن حيز تفكيرهم واهتمامهم، مثل ما نروح للبارك، للحديقة، للمول، كود نروح للمتحف حتى إذا شايفين مرة ومرتين نأكد حضورنا به، لأن هذا هو يمثل روح مدينة الحلة.
1: بصراحة الحضور يثلج القلب أم يؤلم القلب؟
0: بالمتحف
1: نعم.
0: يثلج القلب.
1: الله، شيء جميل.
0: أي نعم
1: ونتمنى يكون الحضور بعد أكثر وأكثر، والتعرف على الماضي مهم لفهم المستقبل والتقاء الأجيال، جميل جدا. والوقوف عند المكتبة وبنظرات وتأمل الأستاذ علي يأخذنا لعالم آخر قبل 500 سنة أو أكثر.
0: نعم
1: إذن هنالك الكثير من الأمور التي ممكن أن نعيشها ونحسها في متحف الحلة. كنا نتمنى أن نأخذ جولة أكثر، لكن الوقت لا يسمح بعد. كلمة أخيرة تحب توجهها أستاذ علي، أو بماذا تريد أن تختم هذا الحديث؟
0: والله أنا أختم بأنه أشكر اهتمامكم وحبكم لهذه المدينة، حبكم لرموزها، وأكثر مصداق بأن يعني تجيت علي اليوم أنا أتحدث
1: احنا
0: عن
1: سعيدين جدا
0: فامي.
1: بمتحف دعوة حضرتك، وشرف لنا حضورك
0: فجدا
1: اليوم.
0: أشكركم وأشكر كل من عاوني بمشروع متحف الحلة المعاصر، وإن شاء الله نستمر
1: إن شاء الله.
0: ونحقق يعني أكبر قدر ممكن من توثيق لهذه المدينة الفاضلة اللي فعلا تستحق لأن احنا نحمل أسمائها، لها
1: وإن
0: حق
1: شاء الله
0: علينا.
1: نتمنى احنا نكون قد يعني ساعدنا ولو بدعوة الناس أو تسليط الضوء على هذا العمل الكبير والجهد
0: نعم،
1: المتواصل من أستاذ علي مدير متحف الحلة المعاصر. شكرا لك جزيل الشكر ضيفي العزيز. إذن مستمعينا الأعزاء، وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم في برنامج ما بين، وفي هذه الحلقة ما بين الماضي والحاضر هنالك ذاكرة وروح جميلة نستشعرها عند دخولنا لمتحف الحلة المعاصر. كنت معكم أنا في الإعداد والتقديم، محادثتكم إسراء الخفاجي خلف المكسر على الهواء مباشرة، المبدع والمتألق قيصر الجراح. أترككم في أمان الله وحفظه.

انتباه على مستمعي الموجة 91.7 ربط أحزمة الأمان، لأن الجو كله إلنا.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: العاشرة ليلا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.

0: تريد تطور مهارتك وترتقي بأداء مؤسستك؟ مستقبلك يبدي من مركز التعليم المستمر في جامعة المستقبل. برامج تدريبية متخصصة في عدة مجالات: الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، الأمن السيبراني، السلامة المهنية، التخطيط الاستراتيجي وضمان الجودة، الزراعة الذكية، الإدارة الصحية وإدارة المستشفيات، التسويق الإلكتروني والإعلام الرقمي، وهواي تخصصات بعد. هاي التخصصات راح يدربك عليها مدربين معتمدين بشهادات دولية وبخيارات تدريب حضورية أو إلكترونية أو هجينة داخل قاعات ومختبرات حديثة تجمع بين المعرفة والتطبيق. وللمؤسسات والشركات والجامعات والدوائر الحكومية والمستشفيات تتوفر عندنا تصميم برامج تدريبية تناسب احتياجاتكم. للاستفسار زوروا مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل صباحا ومساء وطيلة أيام الأسبوع. موقعنا بابل الحلة القاضية مقابل مديرية تربية بابل، أو الاتصال على الرقم 07741 مكرر 00006. مركز التعليم المستمر بجامعة المستقبل هو الانطلاقة الحقيقية نحو المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي وبناتي الطلبة، أهلا بكم في رحاب جامعة المستقبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع إشراقة العام الدراسي الجديد يسعدني ويشرفني أن أرحب بكم أشد الترحيب مع عودتكم إلى مقاعد الدراسة في جامعتكم، بيتكم الثاني وصرحكم الأكاديمي الشامخ. إن عودتكم اليوم تمثل استمراراً لرحلة النجاح والتميز التي بدأتموها بثبات. لقد أثبتتم خلال الأعوام الماضية مستواكم العلمي المتميز والتزامكم العالي، وما حققته جامعتنا من قفزات نوعية في جودة التعليم والاعتماد الأكاديمي والتصنيفات الدولية لم يكن ليتم لولا جهدكم واجتهادكم وحرصكم على رفع اسم جامعة المستقبل عاليا. أبنائي الأعزاء، إن المراحل المتقدمة من دراستكم الجامعية تتطلب منكم عمقا أكبر في التحصيل العلمي وتركيزا أعلى على المهارات التطبيقية والبحثية والتهيئ الجاد للامتحانات التقويمية وسوق العمل. نحن في رئاسة الجامعة والكليات والعمادات حريصون كل الحرص على توفير أفضل البيئات التعليمية والبحثية والتقنية التي تمكنكم من تفوقكم وتألقكم. أدعوكم في هذا العام إلى مواصلة المثابرة واستثمار الموارد والمختبرات والمبادرات الأكاديمية والمستدامة والمتاحة لكم، وأن تكونوا خير سند وسفير لجامعتكم وقدوة لإخوانكم الطلبة الجدد الذين ينضمون إلينا هذا العام. أتمنى لكم عاما دراسيا حافلا بالإنجاز والنجاح، ملؤه النشاط والتفوق. وفقكم الله جميعا وسدد خطاكم على طريق الخير. الأستاذ الدكتور حسن شاكر مجدي، رئيس جامعة المستقبل.
1: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني. خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني. الكل عم يسمع مستقبل FM.

المستقبل ليس مجرد وقت، إنه فكرة تصنع اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة جامعة المستقبل.

هنا حيث تمتزج الأصالة بالحداثة، وحيث يولد الغد من رحم المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، صوتك نحو القمة. حيث تمتزج الأصالة بالحداثة.

في عالم يتغير، يبقى العلم هو البوصلة ليصبح المستقبل بين أيدينا. هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الحادية عشر ليلاً بتوقيت جامعة المستقبل.
2: انطيني ثواني وراها نكمل الأغاني.
3: جامعة المستقبل صدارة تصنع التميز، الأولى على الجامعات الأهلية العراقية في التقييم العام للنشاطات الطلابية للعام الدراسي 2025-2026، وبحسب التصنيفات الصادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، جهاز الإشراف والتقويم العلمي قسم النشاطات الطلابية، تتوج جامعة المستقبل بثلاثة مراكز أولى: المركز الأول للنشاطات الطلابية، المركز الأول للنشاطات الفنية، والمركز الأول للنشاطات الثقافية. ثلاثة مراكز أولى وإنجاز يجسد ريادة جامعة المستقبل في صناعة النشاط الجامعي وتمكين الطلبة وتحويل المواهب والطاقات إلى إنجازات تصنع بها القمم. جامعة المستقبل الأولى، حين يكون التميز عنوان.
4: حمل تطبيق إذاعة جامعة المستقبل على متجر جوجل بلاي وأب ستور، واستمع إلى آخر الأخبار والبرامج وأجمل الأغاني.
5: خلصت الثواني، يلا نكمل الأغاني.
6: إذاعة المستقبل الأولى في بابل.
7: إذاعة المستقبل FM الأولى.

هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار.

الحب أضو شموع الملقى مرتفكي ناغيني وصيحا حيل وبحرقة تعال هواك مرمرنا يا الجيتك عيدنا تعال هواك مرمرنا.

نبض الإبداع وإيقاع التطور، إذاعة جامعة المستقبل معكم في كل فكرة جديدة.

واشلح هاكم والبس هاكم واشلح هاكم.

إذاعة جامعة المستقبل Full Quality 91.7 FM Full Quality.

كنت فخورة جدا إنه أقدم الأغنية العراقية ومع الفرقة الكورال الكبير، وكنت سعيدة أيضا إنه أقدم تراث عراقي جميل للشعب العراقي المتواجد بالسويد والشعب السويدي أيضا، لأن كان فت شعور وكان فت تشجيع لي، وهذا يخليني إنه أستمر وإنه أقدم الأفضل، وإنه الهوية العراقية ما تندثر وتكون عالية دائما إن شاء الله.

0: الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.